0: مبدئيا في عندي شوية شغل.
1: طب ليه ما بتطلي انت لعندي على السبعة؟
2: ما فيكي. طيب
0: خلص
2: انا بطل عندك، بس بتذكريني بيتك وين؟
0: لا لا لا، ما نسيت. بذكر انه على الطريق العريضة شي هيك. ايوه
2: شفتي انه ما نسيت؟
0: ما قلت بركن عيلتي بيتك.
2: ما انا قلت انا بنقول لعندك. ولك حضر لي حالك يا صغير.
0: ليك حياتي اجى لعندي ناس. ايه بحكيكي بعدين اكيد. يلا باي باي.
2: شو بدي احفظ؟ لا احفظ
0: 100 عنوان بعنوان. يلا يلا يلا، واصل واصل واصل واصل. يلا
2: هاي حياته حياته. هاي
3: شو حياته؟ تأخرت عليك 14 دقيقة ونص.
4: خير ما عملتي.
3: شو؟
0: لا تأخرتي حياته؟
3: ما حياته سيفون في عشان تصير مش طبيعية، حلاوة أظهر من المدارس هيك الساعة.
4: ولا يهمك، باخد دوش على السريع وبرجع لي.
3: إيه لا لا لا، حياته ما تطول معه نص ساعة بس.
4: بس ماشي نص ساعة ولو.
3: شو بدي أعمل؟ هربت هريبة من الشغل، سلمت ليلى محلي وزمطت.
4: مين ليلى؟
3: فيتي بالشغل.
4: شي حلو؟
3: هيه بس جميل.
1: طب حياته؟ عطيتيني موعد على 3، وعدتيني تبقي للسبعة، ليه الزعبرة؟
3: حظ عاطل، سألت اليوم مدير شرف على الشركة.
4: على حظ شرف المدير؟
2: حياته؟
4: ما بينشبع منك بنص ساعة.
3: خليلي هالقد بتحبني؟
4: وأكتر. إيه ما شايفة ملا صورة معلق لك إياها على الحيط؟ وهيدي ماشي. إيه لو بتشوف الصورة المحفورة بقلبي.
3: حبيبي شو بحبه.
4: والقايل
1: يلا حياتي ارتاحي 5 دقايق، باخدوش على السريع وبرجع لك. مش طايق حالي، عرقان.
3: إيه لا عرقان، شو كنت عم تعمل؟
4: كنت عم بعمل عم عزل التبخيتي.
3: ليه يسلم لي النشيط؟
4: ولا انشط من هيك. 3
3: كيف؟
4: عزلت التبخيتي 3 مرات هالشهر.
3: واو برافو.
4: بدنا صافي، ولو معي وقت بعزلها 4 مرات وما بقول اه. انا فايق.
3: اعتزلت تخيتي؟
4: لا بتحمم بعدين بعزل التبخيتي.
3: ايه يلا بسرعه حياته، لان صرت واصله البيتزا.
1: ليه طلبتي بيتزا؟
3: ايه ما قبل ما فلم الشغل قلت لها لصوفي تطلب لي بيتزا دليفري لعندك. ليش عندك مانع؟
4: ابدا انا مخور من الجوع على التعزيل.
1: مين صوفي؟
3: فيتي بالشغل.
1: شي حلو؟
3: ايه يلا جيمي فوت. ولا اقول لك خليني فوت قبلك تكي على التواليت.
1: يلا
3: لحظه
4: فوت معي.
3: ايه بس جيمي.
4: طيب
2: حلوين البنات.

0: البنات وشو حلو الحياة، حلوين البنات وشو حلو الحياة، دنيا رخ وبسط وجحف وشوية مصريات.
1: شو مش الحال حي؟ واو واو واو، شو هيدا هيدا؟
2: مش هيك أريح؟
1: معلوم أريح بكتير.
3: ايه وقهوة.
2: ايه يلا بسرعة حياته فوت حمى
3: أسرع ما بتتصور. عيريلي جيمي السريع جو
2: جو. مين عم تلفن لك؟
1: هيدا بيكون عبده ابن خالي.
2: ولا اعطيني بدي اشوف لاتاكد.
1: ولو يا جاكو ما عندك ثقه فيي؟
2: لا ولا ما كثير، مش هيك بدي اشوف لاتاكد.
3: تفضلي.
1: ايه اكدتي؟ صار فيي رد على ابن خالي؟ حرام بيكون عم يحكيني انه الضايعه.
2: رد؟
1: الو بونجورين، كيفك يا زلمه؟ ها؟ اشتقت لك.
2: مش معقول شو هالزلمه، بس سبحان الله بستهضمه. ايه جيبي حياته عم دق الباب.
1: حياته مش فاضي، عم بحكي مع ابن خالي.
2: هيدي البيتزا بتكون ساعته اصل البيتزا. بونجور. بليز بتحط عندك عمون معروف؟ على الكرسي هون سيلفو بلي. ولا قال لك انا بجرب حطها بالفرن لما يطلع جيمي. و بليز يا ريت الجو دغانش بتحطه بالفريجيدير ميرسي. قد ايه بتريد مسيو؟ ما سمعتك مسيو، قد ايه بتريد؟
4: قديش بتريدي حضرتك؟
2: يا مسيو ما عم لي ابو جي شنو اخذ يا با؟
4: ايه حاضره هيدا الفيلم.
2: كانك هو.
4: مين هو؟
2: حبيبي.
4: ايه هيدا انا.
2: بس مش معقول تكون هو، لانه حبيبي مات من زمان.
4: لا مش انا.
2: بس مش معقول شو بتشبهه.
4: بيخلق من الشبه 80.
2: نفس العيون والمنخار والتم وحتى نفس الطول.
4: لا نفس الطول ابعد اتش.
2: لا نفس الطول.
4: وينك وين يا شايخة؟
2: كأنك هو واقف قدامي.
4: هو واقف قدامك بس مش حبيبك.
2: كنا رح نخطب.
4: إيه لا مش أنا.
2: كان يقول لي أميرتي.
4: إيه هيدا أنا.
2: كنا رح نتجوز.
4: إيه لا مش أنا.
2: بيعيش كان يغنجني.
4: إيه هيدا أنا.
2: كنت شو ما قال له يعمل لي؟
4: لا مش أنا.
2: وشو ما بده أعمل له؟
4: هيدا أنا.
2: شو جايبك لهون؟
4: تاكسي.
2: ما معقول، زي طريقة تنكيت.
4: يا عم يكوش عن جد هيدا أنا.
2: شو عامل الليلة؟
4: محشي كوسة.
2: ما معقول.
4: ليش مش معقول؟ ما هلي موسم الكوسة.
2: فينا عقلت لك رائد؟
4: ليش؟
2: لأن هو كان اسمه رائد.
4: أفيش مشكلة كولونيل.
2: هو كان اللي كولونيل؟
4: لا عن زيدية.
2: حبيبي كنت عارف انك رح ترجع لي يوما ما.
4: انه ايه برجع لك، بس أفيش ضل ارجع لك فوت بالحايط.
2: من وقت ما فليت وانا عم ببصرك بمنامي.
4: ليكي اذا بتضلي هايت انا رح صير ابصرك بمنامي.
2: ناطرتك حتى ترجع مهوسي فيك وما عم فكر الا فيك.
4: وش عم تعملي عند جيمي؟
2: ما جيمي بذكرني فيك.
4: كلهم بذكروكي فيك، انا بذكرك فيك، وجيمي بذكرك فيك، بعد فيك حدا بذكرك فيك؟
2: ذكرني بايام زمان. ذكرني بايام زمان.
4: ايام زمان؟ ايام زمان كانت حلوه كثير، ما كانش في كهرباء، كانوا يغسلوا على ايديهم ويخبزوا على الصاج، كان العريس بالعرس يلبس الشروال واللبان ويحمل الجرن ويلطوا على الدكه وطلع يا عروسه على الكرمينه.
2: ذكرني بالماضي.
4: بالماضي؟
2: ايه.
4: حكمونا الاتراك وعملوا شيء اسمه تصرفيه جبل لبنان، وانتصر الامير فخر الدين المعني الكبير في معركه عنجر، وكان هذا الانتصار فخر لكل اللبنانيين على حد سواء. ايش؟ ايش بدي ذكرك يا عمي؟ ايش بك دخلك؟ عن قلك انا غير واحد، انا مش رائد، انا جندي وانجا.
2: ليه عم تسالي يا قاسي؟
4: ايه علينا؟
2: ليه فتحت لي جروحاتي؟ ليه؟
4: ما فتحت لك شيء، الله يرد عنك لا تبلشش.
2: طب انت شو بتشتغل؟ هو كان مهندس، انت شو بتشتغل؟
4: استاذ ادب عربي في ثانويه ظهر السماء الرسميه. ايش بك قاعده؟ ايش في شيء بضحك؟ ما زال بعد ما قلت لكش قديش معاشي، ايش في شيء بضحك؟
2: ليه قد ايه معاشها؟
4: 400,000 ليره. هلا فيك تحكي قد ما بدك.
2: لا اكيد انت مش هو، لانه الله يرحمه كان معاشه 5000 دولار.
4: الله يرحمه اشكيت نفسيته حلوه. شفتي انه مش انا استاذ مدرسه.
2: معلش الشغل مش عيب. بس دمار ذكرتني بشيء كثير حلو، ضروري انت تجيب لي البيتزا اليوم.
4: يا ست حضرتك فهمي غلط، انا لا ديليفري بوي ولا رائد بوي، انا جاي شق قرابتي جيمي.
2: ايه سوري انت في سوق تفاهم.
4: سوق واحد اسواق.
2: شو بتهربوا لجيمي؟
4: بيكون ابن عمتي في يعرف انه؟
2: يا عم بيحكي مع ابن خاله على التليفون.
4: اي ابن خاله؟
2: حسب ما قال لي ابن خاله عبده.
4: بس أنا معيش تليفون.
2: باردون؟
4: ماشي أقولك مطول معي؟
2: ليك ما بعرف، بس إذا عايز ضروري فيني أقول له. مين بقول له مين حضرتك؟
4: قولي له لعن يحكي معه.
2: داكور. باردون؟
4: قولي له إجاك زوار، إجاك زوار.
2: ديمي حياته، إجاك زوار.
5: شاب يا ما بنت؟
2: شاب.
5: بينطر، عم بحكي مع ابن خالي، ابن خالي أهم من الكل.
4: خلي لي إياك.
2: ايه بس جيمي حياته عايزك ضروري.
5: مين؟ شو اسمه؟
4: خلص بنترو، قولي له بنترو، ايش بدك بالشغله؟ بنترو هوني خلص.
5: شو قلتي لي اسمه؟
4: ولك هيدا انا، خلص تليفونك معي وتعال.
5: مش عم بفهم عليك.
4: عمرك لا تفهم.
5: مين اجاكو؟
2: إيه ابن خالك.
4: عبدو عبدو.
2: ابن خالك عب. جيمي! جيمي! بعده ابن خالك عبدو معك على الخط؟
5: يا حياته ايه؟ يا حوي على الخط ما. ما هو بيشتغل على الخط بس فات الحياة. يا حرام
2: يا حرام، شو لما بوشي
5: الحياة انكسر ولا زلزال؟ شو بدي خبرك يعني؟
2: جيمي تعال هون، عيطتك ضروري.
5: حياته بتطمن على ابن خالي وبياخد هدوش وبرجع لي.
2: جيمي زي سيسة فوتي اغجون.
5: ليه؟ قال اغجون، قال اي اغجون، اي عمليات، اي بتر، يمكن يبتروا له شيء، شو ما بعرف. ايه حبيبي خليك معي على الخط بس ولا نفس. ها على الاكسجين. ايه يلا خير حياته. شوفي
2: مع مين عم تحكي على التليفون؟
5: مع عبدو.
2: مع عبدو؟ اعطيني بدي احكي معه.
5: شو هيك عم بتخونيني؟
2: بدي احكي معه لمستر عبدو.
5: يا حياته مش قادر يحكي بلا معصب يا نقص.
2: عايزته ضروري.
5: انا بغار، ما بدي تحكي مع رجال غيري.
2: ولا وهيدا عم تحكي معه على التليفون، كيف تقبل تحكي معه بصفه رجال؟
5: شو قصدك شاكو؟ شو عم بتخبصي؟
2: انت شو عم تخبصي؟
5: لحظه شوي عبدو يا اطبوك، بحكي معك بعدين. باي
4: باي.
5: ما بسمح لك تشكي فيي ابدا.
2: وانا ما بسمح لك تستهتر فيي ابدا. مين المحروس اللي معك على التليفون؟
5: عبدو.
2: اكيد
5: اكيد 200%. واعملي معروف بقى شاكو، اقطعي لي هيدي السيره. بقول لك في خير يا عم ناصر، انت بتصيري ما تتعاطفي معي ابدا. مش معقوله انت شاكو، مش معقوله. يا بخيلي يا بخيلي يا بخيلي يا بخيلي.
2: ومينو هيدا يلي هون؟
5: مين؟
2: هون.
5: هيدا هيدا هيدا هيدا الله لا يوفقوا. هيدا هيدا هيدا هيدا كل ما يجي بوقعني بمصيبة جديدة. هيدا هيدا هيدا شو جايبك هلا؟
4: كيفك من عمتي؟
2: جيمي جاوبني يلا، مين هيدا؟
5: هيدا هيدا عبدو ابن خالي عطا. كمان ابن خالي راجل.
2: خلص بقى فكرت بجيمي، اصلا خلصت نص ساعه من زمان، وهيدي كانت اخر نص ساعه بتشوفني فيها بحياتك. لك الله يستر، ما منك عم تحكي انت على التليفون.
4: ما شفتش حالك انت كيف هجمت علي؟
2: وانت ما تخليني بقى ابدا اشوف صوره وجهك، لانك حركت في اشياء كثير.
4: شوفي انت ايش حركت في اشياء.
2: ما يا واطي.
5: طب وانت تخيتي؟
2: عزلها لوحدك لا تتخيتي.
5: والبيتزا؟
2: اتبقتها لوحدك.
4: انا وياك بتبقطها البيتزا، انا وياك. ما انا مخور من الجوع كمان. كيفك من عمتي؟ ان شاء الله يا رب انه شغلك منيح، يعني ماشي حالك بالكوافير والقصص هيدي. ان شاء الله يا رب. نعم الحمد لله بيسلموا عليك كلهم فوق بالضيعه، بيسالوا خاطرك. انا عرفت ايش بدك تقول لي. بدك تقول لي
6: شو جابك هلا؟ ايوه
4: بصراحه كنت هون ببيروت عم بعمل شويه معاملات، بكش بتوقع خلص باربع ساعات. قول لهم بالعيد ينقعوني نص نهار.
6: على حظ اشتغلت الدواير وعم الاصلاح الاداري.
4: شفت انا بالاول استغربت، اربع ساعات انجاز كبير.
6: شو عم تحكي؟ كبر قلبي بهالخبريه ولو
4: ضليت اربع ساعات فتفز من طابق لطابق بالدايره. فكروني بشتغل هونيك، في مواطن عطيني معاملته حطت لي فيها 20,000 وقال لي رجع بعد نص ساعه. والله خلصت له معاملته ومعاملتي ومعاملت واحد ثالث، وطلعت يوميتي اكثر من يوميتي بالمدرسه.
6: اخراج عيد عائلي؟
4: عائلي.
6: ايوه وخلصتك كيف؟
4: ايه هيدي اول مره ابي ما اطلش بالمعامله.
6: شو عم تحكي؟ ايه من شانسي؟
4: انا شو ربطنا بهك؟ انت ما انتبهتش، اش عرفني انك كاذب على البنت؟
6: ما حلك تعرفني بعد كعبد، انا شفت اللي دمي.
4: وانا اقول لك اش هاللقطه، اول ما شفتني تعرضت فيي، قال انا بشبه حبيبه، وانا اكيد ما فيش حدا بالكون بيشبهني. يلا بسيطه، خسرت واحده من 10.
6: اثنين انت السادي، ما الثاني سكرنا بوجهه.
4: طب انت بلش تقول لي عم تحكي على التليفون غير معي انا؟
6: يا حبيبي يا عبدو، كل البنات اللي بعرفهم مسجلهم ارقامهم على السلولار تبعي على اسم حضرتك.
4: ما فهمتش.
6: يعني ميرنا مسجله عبدو با، جاكو عبدو تو، زينة عبدو 3، ليلى عبدو 4، الى اخره.
4: طب بلاش
6: امنيات. في حال كنت قاعد مع شو وحده وتعلفنت الثاني بقول لها انه حضرتك لما تتزعزع الساعه بيناتنا
4: مثل ما صار اليوم.
6: لا ما حسيت يا شاطر، لانه اللي صار اليوم نكسه امنيه. حضرتك شرفت، انا عم بحكي معك.
4: طيب لك بحيل انا جبت سلولار اشتعيد لي اسمي
6: المصيبه.
4: المصيبه وان دخلك منو خيلنا راجي، ما كله خيل واحد عندك بيي.
6: بيي الله يرحم بيك وطيب، انا اهبل
4: يا اخو شليتي. بعدك نسوانجي
6: شو بدك ياني اتغير؟ مبسوط ان شاء الله تكون انت تغير.
4: انا فرقت عن الاول يا خي، نزلنا على بيروت، درسنا بجامعه بيروت، عشنا وشفنا ببيروت، بس بدنا كثير توصل لموصيلك استاذ جيمي. يا بيي ايش مشتاق لك يا زلمه.
6: انا شو مشتاق لك؟ بس وين نايم الليله؟
4: عندك. انت بتخليك شوي بتكون زهقان.
6: مين قال لك زهقان؟ ليش حالي؟
4: خبرني انت كيف احوالك؟
6: عن اي احوال عم تسال؟
4: الماديه مبين اسم الله
6: الحمد لله،
4: والصحيه مبين اسم الله
6: الحمد لله،
4: والعاطفيه مبين اسم الله
6: الحمد لله. انت احوالك كيف؟
4: انا الماديه مبين اسم الله
6: بعدهم 400,000
4: الحمد لله ارجون بوش.
6: طيب والصحيه؟
4: مبين اسم الله
6: بعدهم 55 كيلو
4: الحمد لله كيلو دو بوش.
6: طيب والعاطفيه؟
4: ماشي ما في شيء. بس بدي خبره خبريه، انخطبت.
6: لا يا ديوس لا، من يسعد الحال
4: بنت مثل القمر كانت معي بالجامعه اسمها ميمي.
6: ايوه شيء حلو. طيب عرفنا عليها.
4: فشت برقبتك.
6: شو؟
4: ماشي مهضوم كثير وذكي كثير وبتحبني كثير.
6: كلام سليم. وين
4: انا بالاول ما كنتش منتبه لك، كنت ملهي بالدرس، كنت سطله وماشي.
6: وهلا
4: سطله وواقف. اول ما عرفت انه اجاها عريس ولعت شرقت، طلعت من تيابي وفتت حمامت.
6: ايوه هيدا ابن خالي القبضاي كفي شوقتني.
4: ايه الشرطه ايه وخطبته وهي عقلبه قطي من العسل، ليك فوقتني في استقير تليفون بس اطمنها اني وصلت لهون.
6: طبعا ولا بس حاول ما تطول.
4: ديتاين بس
6: ما تطول.
4: ديتاين دخلك قديش رقمه؟
6: 03 انا بدي اعرف شو رقمه. تاخد شيء؟
4: حليب مع كورف بلاكس، حطوا 3.5 على النار، رجع برد، رجع شيله، رجع حطوا ديدا نص، رجع حط معه سكر اسمر، رجع برد، رجع شيله، رجع حط معه سكر اسمر. دوق يا معلم.
6: الوالده كيفها؟
4: الو ميمي كيفك روحي؟ وصلت عند جيمي. ايه بيسلم عليكي.
6: مين قالك؟
4: وين بدي يكون كميمي؟ ميمي وين بدي يكون؟ وري عايب وين بدي يكون؟ جيمي بتغار علي كثير لان بتعزني كثير، هي المره بشكل عام طبعه انانه، بدها الرجال يكون لها وحده، ممنوع يعمل مشروع بخصه وحده، لازم يكون بخصها وحده او بخصها وبخصه، ممنوع يكون بخصه لوحده، يا بخصها وبخصه يا بخصها لوحده، اوعى يكون بخصه.
6: هاي يا استاذ فرايد انت مروح 10 دقايق عم بخصه وبتخصه.
4: بس لا الحمد لله انا وميمي كثير متفقين يا خيي، ما فيش احلى من اثنين يكونوا متفقين مع بعضهم. بتعرف ايش بيقول مثل؟ بتعرف ايش بيقول المثل؟
6: سيفرنا.
4: بيقول المثل كل طنجرة وبتلاقي غطاها. الحمد لله انا لقيت طنجرتي. عبالك انت ابن عمتي تلاقي طنجرتك. قالوا ايه طنجرت ايه ميمي؟ لايكي بشرفي خلصي شغل حملي حالك تعجي لها وناطرك انا.
6: عامرة ان شاء الله وجيب معها هالقراية.
4: جيبي معك القراية.
6: لك لا.
4: انا اثنين له. ايه لايكي هو بيته بيصير بحي مرح الشيخ، مش اول مفرق ولا الثاني الثالث، مش اول موقف ولا الثاني الثالث، مش اول بنايه ولا الثاني ولا
6: البنايه اللي فيها الصيدليه ما في غيرها بكل المنطقه. سيصرنا بقى. عم تسمعي مدام؟
4: سمعتي روحي؟ يلا هونيك ناطرك انا، يلا باي باي. ايه سامعك سامعي. لا حش تحكي. لا هلا هلا هلا هلا هلا هلا كسرها. بايش كسرها؟
6: شو هي؟
4: يا حرام خيا صغير كسر ايدي. أوه. مش معقول اشورش هالصبي بفسس من هون الهون الهونيك الهون الهونيك الهون. بتعرف ايش عمل الجمعة الماضية؟ بتعرف ايش عمل الجمعة الماضية؟
6: لا ما بعرف وما بدي اعرف. اللي فيني بيكفيني. سيصرينا مدام.
4: سيصري روحي. لايكي بايش بدي طول عايب
6: طول.
4: بعدين باي باي. ايه عفو عفو
6: خلص
4: نزل السدي جديد تبع كارم عدارب، في غنية وحدة حلوة والباقي كبة مزوت وحرقة. بتبلش هيك
6: بدك تسمعها اياها.
4: اول ما شفته مش دغري عرفته، لكن لما عرفته قبلته بشفته. واول ما شفته مش دغري عرفته، لكن لما عرفته قبلته بشفته.
6: خلص خلص مع الراس.
4: لكن هي فيها موال بالاول.
6: دخيل عرضك بلا الموال.
4: هيا هات يا ابو زينة. وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا عيني هي ما. وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا وهوا لايا
6: بجيب لك هالربيبي.
4: شريا
1: عمين نظرتك ليا
7: يا رب تخلص له هالبطارية.
1: يلا باي روح لايكي بقاش بدي طول عايب. يلا بحكيك بعدين باي.
5: بدك تعطيني
1: باي روحو بشرفك قديش مبسوط فيي.
5: قد الدنيا انا صدقت اني شفتك وهيدي مش محسوبه مش هيك؟
1: لا بعد بشي بقضي لي شي ثلاث اربع ايام.
5: ثلاث اربع ايام ما صار لك نص ساعه رح تجنني. ثلاث اربع ايام اعمل معروف بس بدك تجي مرت الجاي خبرني بركي انا فل.
1: لك اذا متضايق فيي بروح
5: لك. لهك يا عبد معقول اتضايق منك؟ عم بمزح معك هلا بالعمليه بطلت الامازح. عود عود انت بتجي بتزورني على حين غرب السنه مره وما بتزورني الا بيوم عطلتي وكل ما تشرف من غير الشر بتخربط لي جدول الاعمال وبتخسرني على ايد جانبيه بسبب غبائك الجانبي.
1: طيب ايش عرفني انك كاذب على البنت؟ كيف بدي اتصرف انا؟
5: ما تتصرف مش مطلوب منك تتصرف. الله يخلي لي اياك بدون تصرفات. بتصرف عم بحكيك عمال معروف. مر لي هالليله على خير وسلم وما تتعاطى مع حدا انت ما تفوتنا بمصيبه جديده. واهلا وسهلا فيك.
1: وفيك في اعرف اشو جدول اعمالك لليوم؟
5: طبعا على الساعه 5 بدي اروح قابل فادي على الطريق العريضه على حي القناطر. برجع على 10:11 بين الخمسة والسبعة معقول الطلزانه. انا مش موجود ما تفتح الباب.
1: بس انا موجود.
5: انا
1: انت ايه؟
5: انا مش موجود ما تفتح الباب وتمك فهمنا؟
1: لايك مني زينة.
5: زينة زينة يا حبيبي واحدة منهن.
8: يا اخو شليتي اش الفكرة الواطية
5: بعليها شوي؟
8: لا منيحة هيك انه شغلك منيح يعني عم فيك تصرف على يوم
5: عظيم. نحن جماعة المكياج والحلقين الستتية الوحيدين يلي ما بيوقف شغلنا لانه النسوان ببلادنا لو بدها تموت من الجوع بدها تتمكن وتظبط شعرها.
8: ايه هيك بتموت مع شينيون.
5: ايه وخد لك عتفشيخ على بعضهم بقى يا معلم. ايه ومين متعلي شعراتها اكتر وبصيرهم سابقين بعضه لطلوع. وعندك الكحيان اللي مش قادرة تاكل بتتدين لتجي لعندي على الصالون. شو فكرك؟ نسوان عمد عينك والنظر. انا فكرك من وين بتلقط للنسوان بيجي لعندي؟
8: لك بدك شغيل انا شاطر بالفرك.
5: ميرسي حبيبي انت خليك بالمعاملات الفرق اتركه علي.
8: يا بيي مين كان بيقول جيمي بيطلع منه كل هالاخبار؟
5: لا قولتك انا بطش بالعائله وانجأ واصل للكاتريام وكل عمرهم يقولوا مش طالع من امره شيء فشر على رقبتهم. انا القبضاي والشاطر طلع مصاري قدي. بعدين خبرني انت يا فضحه زمانك بانه شو نفعك العلم غير هال 400 الف ليره؟
8: ولو يا جيمي لقب استاذ.
5: كتير مبسوط بالاستاذه؟ ما مين ما كان صاير استاذ هالايام؟ تسترجي تعيط لحدا ما تقول له استاذ؟
8: بس مش كل المتعلمين وضعهم مثلي.
5: اذا سافروا لا.
8: ولكل اللي مش متعلمين وضعهم مثلك.
5: يا حبيبي انا اقل واحد، في ناس منا متعلمي وضعها احسن من وضعي بكتير. ايه
8: وفي منهم بالسلطه كمان.
5: هلا خبرني بالتفصيل، كيف بتقضي نهارك؟ بالضيعه وبالصف؟

0: مين اذا زينه مش رح يفتح له هيك قال لي جيمي مين
1: بيتزا
0: مين
1: بيتزا
0: بيتزا
1: سوري طالبين بيتزا
0: اي نعم ديش بتريد
1: 30,000
0: لا مش طالبين بيتزا مين اذا زينه مش رح يفتح له هيك قال لي جيمي اذا بيتزا مش طالبين بيتزا مين
2: انا ميمي
0: ميمي
2: سكر سكر البيت بسرعه
0: ايش يا ميمي؟
2: عبدو ماي لاف احميني
0: ايش فيه؟
2: راح نص عمري
0: وانو؟
2: يا مامي شو بزعل؟
0: ايش بكي؟
2: انا وجاي لعندك لحقني واحد على الطريق كل الوقت نزل فيي طلطي
0: لا لا لا لا
2: لا كل ما بتهرب منه يرجع يلحقني يا حلوه ويا حلوه
0: لا لا لا لا لا
2: زروب لزروب وقلبي عم بيدق ميو وعم يلطشني الوقت
0: لا لا لا لا
2: ما بتخلي بنايه طلعت وراي بعده لحقني
0: عرف وفتي؟
2: بعده لحقني لهون
0: لا لا لا لا لا
2: عبدو ماي لاف احميني
0: وانت كمان
2: جعلي
0: ماشي كي كي كي كي فو شكله تافرك لك رقبته
2: ما بعرف بس شكله بخوف
0: كتير انه بفرك له اياها على الخفيف مشان المساج لا ليش بدي افزع يا عمي مين ما كان يكون بيعسلك ايه ابي هونش علي ابدا حدا يطلع فيكي بالورب بفرمو فرم كيف اذا عني لطشك بفرمو دور تاني
2: ثانك يو هاني ما تصدق قد ارتحت لما وصلت لعندك مش معقول شو صار في زعران بالشوارع
0: لك يا عمي لك منو اكبر راس
2: ايه
0: منو اكبر راس
2: ايه
0: بس عن اسلك منو انا ما بعرفش
2: هلا شو بدنا فيه خلصنا منه
0: لا ما خلصناش منه مش رح مرقع سلامي اشو فكر بنات الناس سايبه افيش رجال وراها ولا ممكن تمروا ولا ممكن تمروا عن اللي ولا ممكن مرقع ولا ممكن مرقع لايكي ممكن مره ازارك كرمالك رح مره ازارك كرمالك
2: لك يسلم للقوي
0: لايكي عمي لايك اشفت انت انا مره فت بمشكل
2: ايه
0: فت بمشكل
2: ايه
0: مع شوعيت اش صار وقتها
2: يسلم للأبضاي شو هيدا؟
0: هيدا الدوش تبع جيمي فكرته متحرك طلع ثابت هلا صار متحرك عم حاول رده ثابت
2: عبدو خبيني
0: لا تخافش خلي وجهني إذا كان رجال
2: ما كفتح
0: مين قالك رح أفتح؟ ليش عبتش أفتح؟ آه ليش عبتش أفتح؟ بفتح وبربي لك إياه مين ما كان يكون تفرجي زهران نحن وقت اللي بدنا تفرجي تفرجي أنت تفرجي؟ دعوس لا دعوس لك إيه؟ لا دعوس لك إيه دعوس؟ إيه دعوس لا دعوس؟ زي ما عبد الدبي الأزرق؟
2: إيه
0: وأنا كمان لكن إذا بدك كفاين على الماشي بوديه
2: عبدو بليز بلا مشاكل
0: ميمي فوتي جوا فوتي جوا يحرق ديك النسوان
2: شو مهضوم لما يعصي
0: فوتي جوا أحسن ما تشوفيني عن أكل قتلة مين إذا زينة أفتح لها إذا غير له مين؟
1: أنا
0: يا أستاذ حرتك مغلبط بالعنوان
1: لا هيدا هو العنوان أنا أكيد
0: إنه بفتح؟
1: إيه افتح
0: لك يا أستاذ إذا نحن أولاد العيل بنختلف بعضنا إيش خلانا الغريب خلص عفى الله عن ما مضى وما قالك صاحب إلا بعد خناق وإيش بياخد معه الواحد إيش بياخد معه الواحد هيت راسك تبوس وإنت نغرب ذوقك هذا أنت أشرط لي قلبي لك في حدا على مدخل بناية
1: كان في واحد بالمدخل وفال
0: إيه طمنتني هيت لهون
1: يعني أنتوا طالبين بيتزا
0: قديش بتريد
1: 30,000
0: هدي لي إياها شوي مو المعروف لا مش طالبين بيتزا ميمي
2: بعدك هون
0: تعاي
2: شو عملت؟
0: اش عملت؟ فرمت وفرم هرمت وهرم دعست وتدعيس فرجيت وقيمة نفسه
2: عن جد؟
0: ايه وايش؟
2: ولك يسلم للقوي
0: ايه وايش؟
2: يسلم للقبضاي
0: ايه وايش؟
2: يسلم لأجمل وأحلى شاب يا حمينة
0: ميمي لا بقاش تنفخي فيي كتير أحسن ما تفر لها شي عظمة عورك
2: خبرني شو عملت فيه؟
0: أول شي يا ستنا ملا أنت فقعت وكفاين هيك على الماشي مقبلات مويز
2: بس ما سمعت صوت كفوف
0: اه
2: ما سمعت صوت كفوف
0: هيدي كفوف كاتمه للصوت اش من لم الجيران علينا قلت له لايك اذا بعد بتطلع بخطيبتي بدي اور لك هن عيونك
2: شامي
0: صار يجرف قصب يا حرام ركع بالارض وقال لي بترجاك هو قال لي بترجاك فخت على ايدي اول كف ثاني كف قال لي امان
2: عبدو انتبه
0: عاش بدي انت بعلك ركع تحت جري فرجيت وقيمه نفسه خليه يتعلم يلحق بنات الناس فرفكت له من خيره
2: عبدو صار حذر
0: هيا حدي تحت جري عن اللي اخر شيء وجعني قلبي علي قد ما صار يرجف تعرفي انا قلبي رقيق قلت له وقف وقف وليه وقف قول باردون قول باردون
1: باردون
0: عفاك قول باردون.
3: باردون.
0: باردون. هيدا هو.
2: هيدا هو.
0: هيدا هو.
2: هيدا هو.
0: بس أفيش أطيب من قلبه. آدمي آدمي شاب بلا زغرة من خيرة الأوادم، مربى تربية، معلم علم. هديني.
3: عن مين عم تحكي؟
0: عن حضرتك.
3: قبل عن مين كنت عم تحكي قبل؟
0: عن واحد. ايه عن واحد.
3: فكرت عني؟
0: لا يا زلمة عنا اياك بدينا نحن.
3: انا اسمي جوني، جاي من امريكا وعم فتش عروس. اجا ترم عمر الزواج صار لازم السر. بصراحة عجبتني الدمازيل وعبالي اتجوزها وبدي اطلب ايدها.
0: يا اهلا يا اهلا وسهلا يا اهلا. تفضل يا هلا. بصراحة مش رح لاقي حدا احسن منك جوزوا اياها. روقي انت لا تكشرش قوام، خليني كفي جملة. بس الدموزيل مجاوزي.
3: لا عن جد؟ مين؟
0: حضرتي.
3: لا
0: اذا بدك لا بس هي ايه. وعنا ثلاث اولاد كمان، الكبير اسمه زياد، وسطاني اسمه جاد، وصغير اسمه
2: طارق. بحق لي سمي واحد
0: طارق. يا حين بالمدرسه من غشار ايه بيتعلموا بالليبيزون سان سان سان. الكبير بالجراجر ده يعني بالجال، الوسطاني بالبتيجر ده يعني بجنينة المطبخ، والصغير بالمطبخ سنتجي عجال. الله رضى.
3: الله يخليكم ياهن. ما تواخذيني مدام، كنت بس عم عبرلك عن اعجابي.
0: يا مزوق
3: اوعى تفكريني كنت عم لطش.
2: لا مين فكر هيك؟
3: كنا مفكرينك فري. يلا ماشي الحال، اذا في شي وحده تحت ايدك تكون ممنونك. تفضل، هيدي ورقه بالقياسات وهيدا رقمي.
0: هودي قياسات فرد وحده؟
3: فرد وحده.
0: جاي صحة اسم الله.
3: الحمد لله. شفناكن.
0: عود حطينا الركوة.
3: غير مرة بتسائب.
0: لا ان شاء الله بقاش سائب. الحمد لله الزلمة طلع ادمي وغرضه شريف.
2: وشو هودي اللي خبرتني اياهن؟ دعوسته ما دعوسته؟
0: هودي كانوا بروفا.
2: قليل يا عمي، في كم شباب بيجوا من برا بوصوا على العروس كأنها سيارة، بس مهضوم ما بوشي.
0: اش قلتي؟
2: مهضوم.
0: ميمي لا تخليني اشطبق البروفا. ها
2: لك عم بحكي عنك، ليش انا ايش حدا غيرك؟ اشتقت لك يا ازهر، منيح اللي اضطريت تعمل اخراج الايد لحتى اشوفك.
0: بتصدقي؟ ايه؟ انا اشتقت لك كمان.
2: بس مش حالي هيدي، رح نقضيها اشتقت لك واشتقت لك، انت بالجبل وانا هون وانجا بنشوف بعضنا مرة بالجمعة.
0: طب ايش بعمل كميمي؟
2: انه انا اذا شي مرة اشتقت لك كثير كثير كثير وطلع على بالي اعبطك مثلا، بفقع مشوار على الضيعة تعبطك؟
0: لا، ابعتي لي اياها بالفاكس.
2: ولك يسلم للمهضوم.
0: ايش
2: حلو بيت القرايبك، وينه؟
0: يا حوراح على الطريق العريضة حي القناطر عند فادية.
2: صاحبتك؟
0: رابعة.
2: نسوانجي؟
0: كبير مصاحب أربعة مع بعضهم، كل اثنين برواز، بس يصيروا 12 بدو ينزلوا رزنامة.
2: ياي بكره رجال النسوانجية، بس هيئته مرتاحة وضعه بيته كتير حلو. عبدو أي متى بدو يصير عنا هيك بيت؟
0: أشو سؤالك؟
2: عن جد عم بحكي، أي متى بدو يصير عنا هيك بيت؟
0: عش بتشربي؟
2: عجبتني كذبة إنه عنا ثلاث صبيان، بس كان لازم تزينهم ببنوت.
0: ما زالها كذبة مليون عشرة، إيش حاطة من كيسك؟
2: وعجبتني فكرة إنه نحن متجوزين، أي متى بدها تتحقق هالكذبة؟
0: مش هالجمعة أكيد عندي سقية لأن.
2: عبدو! إلنا 8 أشهر خاطبين، أنت بمحل وأنا بمحل، أنا بدي أشوفك كل يوم.
0: يا حبيبي ولك كميمي، كيف ما نتجوز ب 400,000؟ فرضنا جبنا ولد بالغلط، أبي كفوش حق حالي بيت وحفظات بيت ثالث، وأنا أبي هنشي علي أبداً ابني يتحفظ بيت ثالث. ها
2: معاشي يا معاشك، وابننا بصير يتحفظ باب أول.
0: أعوذ بالله، أنا بدي أصرف على البيت، مين الرجال هون؟
2: أنت حياتي.
0: مين الرجال هون؟
2: أنت.
0: أنا بدي أصرف على البيت.
2: اصرف.
0: عفيش.
2: فإذا مين الرجال هون؟
0: بيناتنا.
2: وحدك حبيبي، بس هالأيام الرجال والمرة لازم يتعاونوا سوا بمصروف البيت.
0: الله يرحمك أبو ملحم.
2: بك حج أخذ الشغلة بالمزح، لازم تلاقي حل.
0: بكرة بتفرج.
2: إلك 8 أشهر بتقلي، بكرة بتفرج.
0: بتلاسع عن الله راضي.
2: كل أصحاب البنات اتجوزوا وصار عندهم بيوت، أنا رح أنس أنا ونطرتك.
0: روقي لك باوش هلي. روقي لك باوش هلي. روقي عيب في ناس لك باوش. لك انا مبسوط هيك كميمي، ابغى اعمل شيء غير التعليم، دوش مش انا اعرف ركب. ان شاء الله جيمي يقبل شغلني عنده بالصالون.
2: عنده صالون؟
0: ايه.
2: يعمل لي سعر؟
0: هلا كنت عم تبوي.
2: لك قصدي قول شو بدك تشتغل عنده بالصالون.
0: بدك بشتغل سيشوار، مهم يشغلني.
2: وبتترك التعليم؟
0: ضيعان العلم بالبلد كميمي، خليني ركب دوش دقيقتين وبرجع لك.
2: بس ما تطول، شوفك هلا نتوفي وعشيه بشوفك على رواق.
0: ابعثي لي باوصي. ضغطيها ضغطيها. انه ضغطيه بس مش هالقد. تعال هون.
4: بونجور.
5: اهلا.
4: مين حضرتك؟
5: حضرتك مين؟
4: انا زينة.
5: وانا ميمي.
4: مين يعني ميمي؟
5: ومين يعني زينة؟
4: خطيبته لجيمي.
5: انا خطيبته لعبده قراي ولجيمي.
4: نقستيني.
5: شو؟ فكرتيني صاحبته لجيمي؟
4: انه اول ما شفتك شكيت.
5: خليكي شك.
4: نعم.
5: يعني قصدي اقول شكك بمحله بس مش فيي.
4: سوري ما فهمت.
5: بتعرفي؟ بين عليكي مهضومة انت.
4: ثانكيو بس ما فهمت عن شو عم تحكي.
5: انت بتحبيه لجيمي؟
4: اكيد بحبه كثير.
5: ولوين فكرك توصلي انت وياه؟
4: شو هالسؤال هيدا؟
5: هلا جاوبيني.
4: للزواج طبعا. ما هلا جيمي خطبني.
5: ايه مش وحدك؟
4: نعم.
5: قصدي اقول انت بهين عليك الرجال بتتجوزيه بالمستقبل يخونك؟
4: اكيد لا.
5: فاذا كيف تخط بواحد بنهار القصير بخونك 7-8 مرات؟
4: شو هالحكي هيدا؟ جيمي منه هيك. جيمي كثير وفى.
5: ولا اوفى. انت متاكده انك البنت الوحيده بحياته؟
4: 100%.
5: يدل عليك اشك معطره ليكي لانك حلوه وطويله. راح ابرك الحقيقه بس توعديني انه ما بغط قلبي.
4: مش ضروري صدقي.
5: راح تصدقيني لانه عندي اسمي.
4: ما بقى تخوفيني. قولي بسرعه شو فيه.
5: هيدي صورتك؟
4: ايه.
5: اكيد مربحك جميله انه معلق لك اياها.
4: اقل شيء علق صوره خطيبته وانا كمان معلقت له صورته ببيتي.
5: ايه بس انت معلقتي له صورته لوحده وهو معلق كذا صوره. شوفي
4: كيف
5: لما يصير 12 بدي نزلهم رزنامه.
4: شو هالحكي هيدا؟ مين خبرك هالخبر؟
5: عبده قرايبه لخطيبك وخبرني انه خطيبك هلا بحي القناطر على الطريق العريضه عند رقم 4 شو اسمها فاضيه.
4: مش معقول.
5: ليكي حبيبتي انت مبين عليكي بنت مرتبه. ما تخلي واحد نطنط بتلاقي بده يضحك عليكي.
4: لا هي مرتله. فرجيك يا جيمي.
5: معلش زعلي هلا احسن ما ضلك زعلانه كل حياتك. بكره رجال النسوانجيه اللي ما عنده شغله غير يضحكوا على بنات العالم. الحمد لله عبده مش هيك. شو حياتي زبط الدوش؟
0: زبط الدوش بس انا وعن زبطه سنات اجري بالبدايه زبط الدوش انكسرت البدايه. ساعديني تنخفيها شي مطرح.
5: الله يساعدني عليك انه ما زبطها الدوش.
0: اباش فيش مي تنجربه مقطوعه. دخلك مين دق الباب؟
5: زلمه عم ببيع رزنامات.
0: ايه وش قلتي له؟
5: قلت له ميرسي عنا وحده.
6: عبدو عبدو عبدو.
0: اشبيك مش بقصدي.
6: شو عملت عبدو؟
0: عن جد مش بقصدي.
6: خربت لي الدنيا.
0: كل شيء رح يرجع لبطرح.
6: خلص خسرت اثنين.
0: لا الدوش ضبط بعد في البداية.
6: عن شو عم تحكي؟ اي دوش اي بداية؟
0: انت عن ايش عم تحكي؟
6: ما قلت لك ما تفتح لي الباب لزينة.
0: ما فتحت لهش ما اجيش اصلا.
6: لكن كيف عرفت انه انا عند فادية؟
0: هي ما اجيش لها.
6: راحت كم شدني بالجير من مشوق.
0: اشوق؟
6: بعتني بهدلة قدام فادية والجيران كله حتى راسي على هاللكين وخذ لك عبزر. خسرت اثنين بفار الضرب. مين بدي يقلها؟ مين بدي يقلها؟
0: وحياة عبدو وجيبي مش انا.
6: اجيت لهون؟
0: لا
6: اكيد؟
0: لا
6: مش اكيد؟
0: بلا.
6: طب ما حدا بيعرف غيري وغيرك. مين بدي يقلها؟
0: بركي انت.
6: انا معقول يخرب بيتي بايدي؟ صار لي سنه ونص ماشي حالي مع اثنين وتمام بس شرفت حضرتك انتزعت كل الطبخه كمشتني لايف والجيران كملي ما عاد فيي اصمت من ولا ميله اضطريت اوقف مثل التوت واسمعي عم تبهدلني يا كذاب يا خاين يا واطي يا مرحاط
0: يا وسخ يا مرت.
6: ايه واحد بدك مرت.
0: لا بس عنقول ايش معقول تكون قالت؟
6: قالت اضرب من هيك بكثير. هيدي بنت حساسه انصدمت صدمه حياتها وانا انقذت نقذت حياتي. عبدو بدي اعرف مين اجى لعندك.
0: تبع البيتزا.
6: غيره.
0: تبع العروس بالتوصيه.
6: مين؟
0: واحد اجى بالغلط.
6: غير.
0: خطيبتي ميمي قعدت ربع ساعه
6: وفلت. بس خبرتها شي لخطيبتك عني رد.
0: خبرتها شوي عن مغامراتك العاطفيه بس اشخاص ميمي بزينه.
6: بركي انت فتنا جوا ترك خطيبتك لوحدها هي فتحت لها البيت.
0: لا ما انا بس فت جوا هي قعدت يابا هي باي.
6: شو؟
0: تعملها.
6: شو؟
0: يمكن ميمي خبرتها.
6: الله لا يوفقك لا عنده لا ميمي خربتوني.
0: بسيطة يا شايخ مش أول اثنين بتخسرهم ما بعد الظهر خسرت اثنين كمان.
6: مش هيدا العطلان همه يا فتحة الفادية آخر همي.
0: وزينة آخر همك في كتير غايرة.
6: زينة ما بينلاعب معها. أنت ما بتعرف زينة من وين؟
0: من وين؟
6: من جيوب الكتف.
0: أشو؟
6: إيه هيدي ضيعة أهلها كلهم وحوش راسهم بأومير ما بيعدوا العشرة. يعني بدك تقول قبايل عالدبح دغري وزينة هددتني بإخوتها يلي مسيطرين على الضيعة كلها فوق.
0: يعني
6: بتعرف بأي لحظة بطبوا علينا 8 شباب صغير فيهم قدك على 3 مرات كفوا عد الرفش.
0: 8 شباب؟
6: 8 زينة وأخواتها. وقالت لي بالحرف الواحد بدي خبر آخرتي لا يفرموك فارمة.
0: لك تعال نهرب.
6: يلا
0: ما بتضيع كمان عنا وحوش.
6: يا عمي عم اقول لك وحوش فارم مش وحوش علم وثقافه. على السريع لازم نظبط بريشنا لانه لحقوا وصلوا في احتمال كثير كبير انهم ياذونا بقوه.
0: ايش في غير احتمال؟
6: ما في غيره.
0: طب انت ما لقيتش غير وحده من جنوب الكتف تحكي معها؟
6: وانت ما لقيت تشرف الا اليوم؟
0: ايش خصنا؟ اي ساعه قفشتك لايف؟
6: من شي ساعه تقريبا.
0: وكنت
6: يعني لبست ورضيت فادي اللي ما هجت من البكي ولو وضحنا الخبرية للجيران. فردتاً أخذت القصة شي ساعة.
0: يعني صاروا واصلين؟
6: شو صار لساعة عم خبرك؟ على السريع لازم نظبط بريشنا.
0: يلا
7: نحن جينا.
0: وشو هيدا؟
6: وصلوا.
7: نحن جينا.
0: يا ابن عمتي تعطى نهرب.
6: وين بدك تهرب؟ بتضيعك كلها على مدخل البناية.
7: نحن جينا.
0: ابن عمتي شو الحل؟
6: هيدا نهار فرصتي الوحيد يا صالي. رح اطلع متعب قد السنة كلها.
7: نحن جينا.
6: ايه مش حرام عليك؟

0: احنا ناخد حق. مين اللي بشرفنا ده؟ كان دور الشالي باين مثل الكب بدقه ده.
1: انا هويش يلي برقبتي في 221 قتيل، بزعل اذا صاروا 222 بزيدهم على السفه تبعي. انا ما في مخلوق استرجع تطلع فيي بالورب، بريش واحد فركوح يضحك على اختي. لا لا يسلم الشرف الرفيع.
0: حسابه معنا صار كبير ومش رح بكلفنا كتير، رح افتح محل كوكتيل بيعوا شاف او عصير.
1: لان اختي الوحيده بيندق فيها، ولان بشتري المشكل شرايه. اذا ما توفر كاش باخذ كارد من البنك وبشتري المشكل. كيف اذا جتنا تشقيفه على طبق من فضه؟
0: فضه.
1: انا ما في رجال استرجع بالويف.
0: ويف
1: الخيل والبيداء بتعرفني، والموس والبطل الموت من الألمو.
0: جينا وعم ننقط سم، جينا مش رح نعطى الهم، جبنا كيساتنا فاضيه لنعب بيها ونشرب دم.
1: ولك في مره برغش يا عصيت اختي، البرغش بتضيع على الارض. في نحلي حاولت تعصى خلايا النهل بالمحافظه الارضي.
0: قالت
1: 221 مش حلو، شوفيها اذا صاروا شي فران. ثلاثه اثنينات رقم ما بيشكي من شي، عم يدفع حقه بلاوي بالايام. قالوا لكازانوفا انه المعلم هواش اجا.
0: وينه اباظة عصره؟ لقلنا محلل عصره، وحياتك لقصه اثنين من خصره لاجره ميلي، من ميله راسه لخصره.
1: شباب ما رح اقبل اقل من ارجنس، اذا ما فات على الطوارئ وظهر على السوين ما رح كون راضي ابدا
2: ابدا.
1: اقل ما يكون جمعة عيني فايقه.
0: معلوم.
1: قال اسمه جيمي. ولك اسمه مثل اسامي السيارات. هلا جيمي اسم، هو ايش اسم؟ مطوي.
0: نعم يا كبير.
1: شوف خيي، رح منقسم الشغل، بنقسم جيمي بالنص، جيلي والميلك.
0: خيي فينا نبدل؟ انت خد المي وانا الجي.
1: لا
0: لا يطلع لي جي.
1: نكتة حلوة. نكتة حلوة.
0: لا يطلع لي جي.

0: لا توخذونش كنت عم نضحك على النكتة. في حدا منكم نكت؟ يا حضرتك يا حاحاك حضرتك يخرب زوقك توفقت فيها كثير، هو عني لك مي وانت عم تقول له جي، هو عني لك جي وانت عاوا بكون جي.
1: بطل اعطيني الصورة. ماشي هو مينك انت؟ مينك انت؟
0: قديش جاي صنصن صيانة؟ انا صيانة جاي دشدش لهم صنصن، انا صنصن.
1: جابله جابله. تعال هون تعال هون. وقف
0: ما عاش فيي.
1: عامل لك وقف
0: يا استاذ. عامل لك عندك مصران الغليظ، روح شوف حكيم هلا.
1: اخر مره بقول لك وقف.
0: طيب ليش عم تنزل؟ شو انت بتفهم نحن وياك؟
1: بالشرف شو؟ اطلع انت وبسرعه.
0: ما انا فيش اطلع دراج معي ديسك. بقول لك ايش؟ رح احكيك على الانترفون. الو استاذ انا ما خاصني، لا تجيبني سبب البلوي كله، انا جاي لهون زياره مش
1: اكثر. نعمل وقف.
0: بشرفك مش هي زيتها؟
1: وينو جيمي؟
0: راح.
1: لوين؟
0: ما تركش خبر.
1: شباب فتشوا البيت بسرعه. بعت لي اياه شوي. انتبه اوعى يطق بايدك، عاوزينه.
2: لا تتهرب مش مسموح، لازم الحقيقه تبوح. اعترف هلا احسن لك. وين قرابتك يا فركوح؟
0: اش قلت عيد؟
2: وين قرابتك يا فركوح؟
0: القصه مش بيني وبينك. روق هلا بتطلع. روق خليك معي شوي. خليك معي شوي هلا بتطلع. روق روق دقيقة بس. عم تتحديني بالشعر لي انا؟ روق هلا بتطلع. روق ركبت. وصى مش بيني وبينك يا ابن عمتي وينك؟ لا بقش تقلي فركوح، انا فركوح بعينك.
2: مني شو رح بتعاني؟ انت اللي عم تتحداني. يا بتقلي ارادتك وين؟ يما بعطيك اناني.
0: هاي مكسورة هاي. ماشي اشعارك كلها حلوة وجيتونا الهوني سلوة. ابن عمتي فركة وبليني إلي البلوة.
1: أيوة لوين فركة؟
0: عن يسألك لوين فركة؟
1: بعت لي لهون. شو قلت لي اسمك؟
0: عبدو.
1: بعدك فينه؟
0: إلا إذا حابب تنسيني.
1: فزل وينه؟
0: من غشار طري فزل هون عالدكين وترك لإلي أنا شرف استقبالكن. أش بتشربوا؟
1: بيش هلا بس يجي رح نشرب من دمه. منيح يلي الإنيك هون، لأنه حضرتك يلي رح بتخليه يبين أحسن ما صفيك بردك.
0: يا استاذ بدناش هالقد القصة بتحرش.
1: تعرف قرابتك شو عمل فينا؟
0: لك إيه كان عم يمزح مع أختكم الكريمة.
1: ضحك عليا يعني؟ دق بالشرف بالكرامة بالعنفوان. دق فينا
3: دق فينا.
1: بس شوفوا قبل ما أفرمه بدي أشكره. شو هالجمعة الحلوة هاي؟ أربع خمس بشاكل فرد أسبوع. امبارح صفينا قبيلة الولايعة خلصنا طارنا معهم. تعرف شو القصة بيننا وبينهم؟ سبونا.
0: سبوكن؟
1: نعم.
0: ينعم عليك يا مهذب. لا سبوكن لازمهم تصفية. شو هالحكي؟
1: بس ما صفينا الكل، تركنا الأولاد بس يصيروا ب 18 منصفيهم. حرام هلا بعدهم طفالة. نحن بنشتغل بضمير.
0: لا للضمير ليش الواحد يحكي عن جد؟ يعني لو كل الناس مثلك يا استاذ كنت الدنيا بألف خير، ما كانش رح يبقى فيها حدا الآن.
1: نحن الشرف عندنا بالكل شيء.
0: بالشرف؟
1: شو يا شباب؟ مدري وين مخبى الشبان. شوف يا معك خمس دقايق تتخلي قرابتك يبين، احسن ما يضل مختفي كل عمره. خمس دقايق على الاقل. بلشوا.
4: مين في هون؟ يي ما في الواحد ياخد راحته.
1: سامع صوت؟ مين في فوق؟ سامع صوت؟
4: هيدي انا.
1: مع حسين ما في حدا بالاوضه.
5: فتشوا البيت كله ما لقينا حدا.
1: شباب طلعوا شوفوا مين. يلا
4: هيدي انا.
1: مطوي في حرمية بالبيت؟
6: ايه ويعني؟
1: شو هالحرمية ها؟ منين فرختها؟
0: وين كنت؟
7: بالخزينة عم بعمل كنك شيء.
0: معي خمس دقايق تلاقيه. ايه
7: مش رح تلاقيني، رح تلاقي غير واحد. وحدة.
0: طيب انا ايش بعمل هلا؟
8: فوت على الخزينة ظبط حالك بسرعة، ظبط وضعك يلا.
1: انا هواش. انت شو اسمك يا حلوة؟
4: يي ما خاصة.
1: عم تتكبر علي. انا بموت بالانس اللي بتتكبر علي. لمطوي.
0: نعم.
1: شباب منو هالقمر؟

0: يوم تغيب يوم تعود، يوم اشواك يوم ورود، ليلك ليل ليلي نهار، قلبك تلج قلبي النار. النار يا حبيبي نار
1: نار،
0: قلبي قاعد على نار
1: نار.
0: إيه يوم تغيب يوم تعود، يوم اشواك يوم ورود، ليلك ليل ليل نهار، قلبك تلج قلبي.
2: ولك شو هيدا
0: انت تا
2: لورا عم تعيط لي لي. انا ما هيك،
0: مين اقوى واحد فيكم؟
2: بس ليه انت مين بتقولي؟
0: بتصدقوا محتارة؟ بس اكتر شي عجبني هو هو انت.
2: قلت انا امور يا عمر يا فشة قلبي.
0: شو اسمك يا حنو؟
2: هويش
0: هويش حنون. تفرق انت رسام اسم عم مسمى،
2: وانت اسمك جيم كانا
0: خانا خانا.
2: إلي لا
0: شو جابك لهوني؟ هو
2: عم بتغنجني، انا بموت بالبنت اللي بتغنجني. انا جاي اشوفك يا عمر.
0: بس بستحي ما تحكي معي هيك.
2: ولك هوهو وعظمات هوهو شحمات هوهو توابعون احسابك يا قصبت معلقة.
0: هيدون هيك اخوتك؟
2: ايه نعم الشباب اخوتي، انا الكبير ومطوي خيي التاني وايدي اليمين. بتعرفي لي اسم مطوي؟
0: ليه بهمني اعرف؟ ستري انت رسام.
2: النهار اللي خلق مطوي بي ضيع المطوي تبعه، كان يحبه كتير فسمى مطوي مطوي طيضل يتذكر المطوي.
0: إنك بعد مرة مطوي
2: مهضومة دم عسل. سمعتوها شو قالت؟ اضحكوا ليه؟ انا هويش عسم المرحوم جدي.
0: والنعم
2: منجل مقلع معدور مرسي وموقد كلهم ببلشوا بحرف الميم واخر العنقود شو اسمه؟
0: ما بعرف، بس بهمني اعرف ستري انت رسام.
2: اسمه مأخر لانه اجى عنا مأخر، اوقات بعده بيتاخر لحد هلا. شباب ولع
3: ولع ولع.
2: ها شفتي
0: يا شحلة ترى انت رسام
2: ولع. وهلا خلصت اللياكات والبروتوكولات، شو بدك نعمل يا قمر؟
0: خليهم يكشوا الشباب من هون، عايزتك لوحدك تيتا تيت.
2: شباب يلا لشوف انطروني تحت، عاوزتني تيتا تيت. يلا يلا لمأخر فلو يا قمر مور
0: في هيداكي بعد. خليك كش
2: مطوي بعدك هون. هي شباب تشوف انا بدي ابقى هون وسمع صوت الكل الكون. شو باك يا خي تغيرت؟ كل ساعة صاير بلون. بلا رديتك هلأ بعدين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: شكلك مثل رجيل. وقال أنا مثل رجيل. أنا ملكة النعومة. صح ولا لا يا؟
2: صح صح ونص. مطوي ما بقى فيك تنطر 10 دقايق.
3: أنا مش هالل من هون إلا ومدعسه لجيمي. بدي كسر له راسه.
1: لا لا لا لا لا لا ولا هيك بتحكي عن خيي.
3: خيك ضحك على أختي.
1: أبدا ما في أشرف مني منه لخيي.
3: خيك واحد بلا أخلاق.
1: واحد مثلك بلا أخلاق مسيو متوي. أنت متوي أنت أنت سكينة مطبخ وأنجا.
2: شو قلت يا؟ لا يا مطوي.
1: يا ابن شو مالك؟ بدك تضرب بنت يا وطي؟ كيف لك قلب تحط ايدك على وحدة بريئة مثلي يا منحات؟
2: عيب يا مطوي، مش هيك بيتصرفوا مع الجنس اللطيف.
1: ثانك يو يا لطيف. شايف كيف بيكونوا الناس الكلاس المرتبين؟ مش مثلك يا طار.
2: انا طار وليه؟
1: احميني من الوحش.
2: خيي زين ريح اعصابك تحت تنطرني انا جاي.
3: ولا يمكن. ما رح انهس من هون قبل ما اخذ بطاري من هالمرت الجيمي.
1: واحد مثلك المرت ما بقى تقول عنه مرت.
3: مرت ونص. فكر حاله شغل عصره هو شقفة فحمة ما بينشاف. عمل لي حاله شديد حريم هو انشا يشد السيفون. ولمين فكر حاله هالمجوة؟ كيف بيسمح لنفسه يصاحب ثلاثة مع بعضه؟
1: أربعة وين كيف فيك وهان؟
3: ولك إذا بتلاقى فيه ما بياخد معي أكتر من 5 دقايق.
1: لا عيوني بياخد أكتر.
3: أقل من 5 دقايق.
2: 10 دقايق. ولك انطرني 10 دقايق ونرجع لك وعدنا سالمين.
3: أنا حفل قبل ما يرجع هيداك الزمك.
1: مين الزمك؟
3: عبده.
1: آه يي إذا هيك معليش.
3: ليك يا ديموزيل بنصحك تفلي من هون قبل ما تشوفي خيك عم يتدمم قدامك. ها
1: يي يي يي يي ايه مش راح فل لو مش راح فل مش راح فل لو مش راح فل نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا نا.
2: بشرفك مش مهضومه.
3: لك شو باكل الكهواش؟ وين رجوليه؟
2: موجوده وحياتك موجوده.
3: ولك كيف موجوده وبس شفت بنت سرغست؟
2: ما هيدي رجوليه. ايش بدك شوف رجال وسرغس؟ بتبطل رجوليه خيي. زين انطرني تحت وانا بعيط لك بس يجي عبده. بعدك رح داعي جيمي انا وياك.
1: لا لا لا ولا هيجي لك انت تضرب خي حبيبتك. ها كيف لك انت تضرب خي حبيبتك؟ هيا يا فحولتي
2: تعي تقبريني.
1: ايدك مش انت من الناس بتبطل انترسان.
2: ولك مطوي افرقني بريحة طيبة بقى.
3: مش همزحزح من هون. مش انت علمتني جملة لا يسلم الشرف الرفيع؟ شو بنا انا باقي هون ناطر عبدو جيمي.
4: جيمخانة جيمخانة وينك بنت عمتي؟
2: شو هيدا العم بنلعب فرخ وهودي؟
4: شو فيها الناس مجمعين عنا بالبيت؟ في شي في شي في شي في شي في شي؟
1: لا ما في شي بيحرز. قال شو قال؟ جايين يضربونا خيي جيمي.
4: يهلي في شي في شي في شي في شي في شي؟
1: قال خيي جيمي ضاحك على اختن وخطبها هي وغيرها. جيمي بيعملها شي؟
4: لا نو واي نو واي نو واي. جيمي ما في احسن منه اكيد مغلبطين بالعنويك.
3: هو ايش؟ مين هي الاموره؟
2: شو؟ ما حساب له يسلم الشرف الرفيع.
3: اعطيني 10 دقايق بس. مين بتكوني حضرتك؟
4: انا عنيبي. اخته لعبدو بنت عمتها لجيمي وجيمخانة. ليه عم تسأل مسيو في شي في شي في شي في شي في شي؟
3: لا بس عم نتقرب.
4: ليه ما بقى تتقرب اكتر من هيك؟ انا بنت محافظة.
3: ايه وانا زلمي قضاء. وهواش دايرة بامها وابوها. وانا بحب البنت المحافظة، بموت بالبنت المحافظة.
4: بس مش كتير محافظة، انتبه على حالك.
3: هو ايش؟ حكيني كلمة على جانب. اكسكيوز مي.
4: اكسكيوز يو ويز يو، اصدق معك.
3: شو هالجمال هيدا؟
2: هيئتهم بالعيلة كله شاف، بدار الحلو.
3: أنا هلأ اللي عرفت شو يعني حب من أول نظرة.
2: وأنا نفس الشيء. شو؟ زبطناها بنت عمتي سلفتي؟
3: إيه ليه لا؟

0: المفروض انخطط شو لازم نقلن هيئتهم فهمانين.
1: الحمد لله صمت بريشة.
2: منيح اللي عندك ستوكات بالخزانة.
1: بيت السبع ما بيخلى من العظام. كل وحدة من خطيباتي إلى فردي بهالخزانة. قلي بس كيف الإيد عقياسك؟
2: مين قالك عقياسي؟ بتعرف أي ساعة بتقشط التنورة من نفضح؟
1: ما تشد إيدك كتير. انت عارف تياب مين لابس؟
2: لا تياب مين؟
1: تياب أختهم.
2: لك هتاني احكي فهم تاني حلي. هيئتهم غرموا الشباب.
1: لشو شتهم؟ خلينا عم نسيرهم لنشوف كيف بدها تفرج علينا.
0: معك حق، لازم نفوت فيهم بأسرع وقت ممكن. اجتنا رزقة شحمة عفطيرة. أنا بموت بهالستايل، الجسم الصغير النحيف المقدقد.
3: وأنا ستايلي هيديك الأمورة، مش معقول شو سكسي.
4: مسيو ما تطلع فيي هيك بستحي. خلاص خلاص
5: ما خلص. يي
0: فيني دردش انا وياك على جنب؟
4: ليه في شي في شي في شي في شي في شي في شي
0: بدك كلمه بس لو سمحتي.
4: دكور
3: وانت يا مهر. فيني استزوي انا وياك؟
1: تستزوي؟
3: ناخد زاويه
1: اكيد. سيبري انتريسون، بس انه مش ضروري نستزوي، يعني في مجال انه نستزوي.
3: شو يعني؟
1: يعني بنقعد على الصوفه.
3: لا لا
0: اتهاي مطوي.
4: شرفنا اونشانتيت، وانا اسمي عنيبي وبغنجوني عوعو او بيبي او نابا او بانا او بوعة او اوعة.
0: عنيبي عنيبي صرتي اعز احبابي، اسمحيلي بهالرقصة لعبر عن اعجابي.
4: واو بتقول شعر؟
0: معلوم انا شاعر،
4: يعني حساس كتير.
0: اوه اكتر ما بتتصوري.
4: ولا مبين عليك بغل؟
0: المنظر بغش.
4: قلن هيك لك مطوي، انت شو جايين تعملوا عنا؟
0: على اساس كنا جايين نحصل شرفنا.
4: تحصل شرفك؟ يحصل بنطلونك مقشوط عليك.
3: قلت يسلم لي جمالي.
1: ميرسي عيونك اللي حلوين.
3: يسلم لي هالشفتير. شفتير خلقة كاملة يا ربي. جيبك أنا؟
1: خانة خانة.
3: بتحبيني؟
1: دغري هيك خامة لزق. مش لازم نتعرف على بعضنا البعض أكتر ثم أكتر.
3: ما بتأمني بالحب من النظرة الأولى؟
1: مبلا مبلا، أنا أول ما شفتك ما شفتك هو بس شفتك حسيت هيك بشعور، يعني بشعور يعني بشعور يعني العين النفس.
3: شو هالحكي؟
1: ايه ما انا بس انعجب بحدا دغري بطلع نفسي، هيدا السيستم تبعي.
3: يعني عجبتي؟
1: اكيد ما قلت لك رايت نفسي.
3: يعني في مجال يصير عشاق؟
1: بليز ما تحط ايدك علي، انا بنت عائلة، انا بس بحط ايدي عليك.
3: اعطيني بوسه.
1: رايت نفسي
3: يعني عجبتي؟
1: لا هيدا غير سيستم.
0: هلا انت اخته لعبده؟
4: وي.
0: بس انت حلوه؟
4: وي.
0: واموره؟
4: وي.
0: ما بتشبهي ابدا، ايديكي بشع
2: بشع
4: بعينك. لا تقولش هيك عن خيي ولو.
0: ما كنت عارف انه بيوم من الايام رح تجي فيه مره وتنسين الدنيا.
4: انا ما كنتش عارف بيوم من الايام رح اجي فيه مره.
0: يب
4: ما كنتش عارف انه رح تلاقي شاب حلو مثلك.
2: ايدك احسن ما اكسرها.
0: يه شو صوت هيدا؟
4: هيدي انا معي مرض بحنجرتي اسمه مرض الميجا هارتس. فجأة بيدخل صوتي وبيصير مثل
2: رجال.
4: صار لي زمان عم عيني من هالمرض، وناطرة فيرس الأحلام ليجي ينتشلني من حزني وينتشل صوت
2: الرجال
4: من صوتي. انتشلني
0: وأنا فارس الأحلام ورح انتشلك من وحدتي.
4: لا نزلني بدوخ على العالي. معي مرض اسمه على العالي الدار ما تعليها، ما في أعلى على الأرض.
0: طيب بدي أسألك سؤال.
4: ليه في شي في شي في شي في شي في شي
0: بتحبيني؟
4: برد عليك خبر.
0: أي متى؟
4: احكيني على السيلولر تبعي.
0: طيب أعطيني رقم سيلولاري.
4: أيدو
0: بحفظه.
4: تحفظه احفظه. 6 6 2 3 4 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22
0: هيدا كله رقمي؟
4: لا هيدا شراكي أنا ورفقاتي. بعد في الكود 03 9 6 6 6 6 6.
0: لك شو هالرقم هيدا يا عنيبي؟
4: شفت شو حلو حطينا حقه بلاوي.
0: عنيبي بحبك ورح أعمل المستحيل لبرهن عن حبي.
4: إذا عن جد بتحبني على القليل بتحفظ رقمي.
0: قلتلك المستحيل مش أكتر.
3: شو هويتك يا قمر؟
1: النوم. إيه وبحب أظهر مع البنات.
3: نعم
1: عفوا عفوا، قصدي انه قصدي مع صديقاتي البنات. انه من كاسبير. ايه والبالي والكونغ فو والدوس للسالون والكونغ فو والايروبيك.
3: شو هيدي اخر وحده؟
1: ايروبيك
3: هاي رياضه. سامع فيها بالمشاكل عاده بيأتوا على ذكرى.
1: صحيح صحيح. ايه وبالجامعة وهيك.
3: وشو عم تدرسي بالجامعة؟
1: Business Economics of Political Science of Business Administration Advertising and Marketing and Child Education.
3: شو يعني؟
1: إدارة أعمال.
3: هيدا كله فرد اختصاص.
1: أيوة
3: بس اسمه طويل.
1: كل واحد اختصاصه على قده. اختصاص عنادي على أدب.
3: كم سنة اختصاصك؟
1: 4 سنين.
3: أوف ليه؟
1: ما اسم الاختصاص لوحده بده سنة كاملة طينحافظ كه.
6: بروح عالصيد كل يوم.
4: واو.
6: بجيب شي 200 فرية 300 مطوقة.
4: يعني انت عميد ولا ناطور؟
6: ايه كيف عرفتي؟
4: ناطور خبرني.
6: طيب انت شو هوايتي؟
4: انا بعمل باراشيت.
6: تحكي جاد؟
4: كتير شاطرة بالباراشيت.
6: طيب ما بتخافي بس تغطي تكسري حالي؟
4: ما بغط اصلا. تطلع في طلوع ما هي اتقل مني.
6: طب
4: ايه عكس كل الباراشوتيات مرة وحدة نزلت في نزول كنت مرصصة ضرصي.
6: حلو حلو حلو. شو كمان هوايتي؟
4: عم بدرس الماني ايطالي وياباني.
6: والله ياباني
4: بتعرفش يعني تشونغ فونغ سينغ تشيونغ فونغ ايا تروك تشينغ فونغ سينغ تشونغ فونغ ترينغ تشينغ تشيونغ.
6: شو يعني؟
4: يعني شيل ايدك.
6: هيدا كله يعني شيل ايدك؟
4: شو فكرك الياباني صعب؟ بتعرفش يعني تشونغ؟
6: لا.
4: يعني البنت بهالايام لازم تكون محافظه وتنتبه على عائلتها وتكون صالحه بالمجتمع تنتبه على بيتها وعلى زوجها وما تطلع شمال ويمين.
3: جيب كانا
1: خانا خانا.
3: في عندي خبريه حلوه كثير.
1: خير.
3: لا تشاور فيي انا وخيي برجع بزفلك الخبر السعيد.
4: يلا يلا. لا تدرس العاب كي ولا عن في كتير زعران بالمجتمع ما بتعرف شو بيصير معه.
3: مطوي حكيني كلمه خيوم
6: بعدين. خيي بعدين.
3: ولك عاوزك دور يوم.
6: ايوه.
4: لا بعد ما خلصت لازم تدرس كاراتيه وتحصل على السنتير الفوشي ومن بعد ما خلصت فيك تقوم.
6: اكسكيوز مي
4: اكسكيوز يو ويز يو اذنك معك.
3: ولا مطوي انا دايب دوب.
6: وانا كمان.
3: انت عم تفكر مثل ما انا عم فكر.
6: ليش انت مش عم تفكر؟
3: هيها نصف الثاني شريكة حياتي.
6: وأنا كمان يا هواش لقيتها وأخيرا.
3: فإذا حفلة عرس بتصير هون رأسا أنا وياك فرحتين بحفلة
6: 100%.
3: بنقول مبروك.
6: مبروك
3: صبايا. في لي خبرية حلوة لكم. نحن قررنا نتجوزكم. أنا عروستي جيب كانا.
1: خانا.
6: أنا عروستي هالنبي.
4: ييه شو هيك خبط لزق. شو شو شو شو
1: إنه على القليل خدوا رأينا.
6: شو رأيكم؟
1: نحن دغري هيك خبط لزق ما منقدر لأنه بصراحة بدنا نكمل علمنا إنه في مجال نأجل شوي.
3: أوكي بيبل بس من هلا لوقتها منكون خابين. بعتقد هيدا أزبط حل. ليلة سهرتنا نخيي هون في منزلكم الكريم. موافقين؟
1: إنو
6: إنو شو؟
1: ماشي
6: يعني موافقين؟
1: إيه
4: كيف إيه كيف إيه؟
1: على شرط. بتعرفوا عن خيي جيمي؟
3: كيف لكن؟ ما رح منصير قريب وأنا متأكد إنه ابن عمي إدم.
4: وأنا عبده
6: يا ستي. وأنا عبده.
1: إيه وشرط تاني؟ بتروحوا هلأ بتجيبوا المحابس
3: طيارة 3 دقايق ورجعلك يا قمر.
6: مطوي مطوي الحقني الليل ليلة السعد. يلا
2: يبدو انه صمتنا.
1: يبدو.
6: انطريني انا الهاشع.
4: الله معك. تبع الطريق انت ورايي. اذا تلاقيت بالعسكر العثماني ما تغير طريقك. عم بلقطوا الصعيدين.
3: شو هيتك فت الجو منيح؟
2: لا اعوذ بالله بس ايش بدي اعمل ظروف.
3: طب يلا اطلع على السريع اطلع غير ثيابك بسرعه يلا. يا يا يا يا يا جاع الشباب عارفين حالهم شو عاملين تاركين اخوتهم تحت مثل الفزيعات عم يحرسوا باب البنايه.
2: بس افينا شو نضل سوين
3: ولا فينا نرجع رجال؟
2: اش هالحكي هيدا؟
3: اذا رجعنا رجال بدنا ناكل ضرب واذا بقينا نسوين بدنا ناكل الضرب.
2: طيب اشائك نطلب الشرطة.
3: شو بدك تقول الشرطة خاطب 4 بعدين يجي تشوفونا بهالمنظر لك بلا فضيحة لك بلا اخر.
2: شو الحل؟
3: الحل الوحيد بدنا نضلنا عم نسير ونشوف كيف الله بده يفرج علينا.
2: يا رجل جايين يخطبونا.
3: ايه مش احسن ما يذبحونا؟

وانا وحدي عم سوق لأحد من عشي عجقة بنص السوق فجأة بتمرق هيك وانا وحدي عم سوق.

0: مبروك يا عروس، مبروك يا عريس.
1: ميرسي، الله يبارك فيكم
0: حبيبي يا عواش مطوي.

0: حياتي ان شاء الله بنتهنى.
1: ويش حياتي حطه بالاصبعين.
2: مبروك حبيبتي.
3: دقي حياتي دقي حطه بجيبتك.
1: لك حياتي ليه ما بتطلعوا على الجبل ترتاحوا شوي فوق بالضيعه انت واخوتك؟
0: لا اعوذ بالله، اذا شي بيطلعوا الشباب وحدهم والخطاب بيضلوا هون.
4: معلوم، ما نصر نحن وياكم الليله. شو هالحكي شباب؟ طلعوا على الضيعه وصفوا الخبر السعيد لاولاد المنطقه كلها. قالوا لنا هواش ومطوه انخطبوا احلى بنتين ببيروت.
0: ما خلص صرنا قرايب، الجيمي صار منا وفينا وانا متاكد من براءته.
4: يلا لشوف.
5: أكيد.
4: ايوه اكيد. يلا يلا
3: اخر برافو ابدا.
4: واخيرا خلالنا الجو
0: صرنا وحدنا انا والليل وحبيبي. يا ريتك يا ضو بتسمع، ما بدي سرب حبيبي يا ضو تاخر لتطلع.
1: ياي شو حلو ياي. فورمي فابل فورمي فابل.
4: مطوي انا ما بعرف اقول شعر، اعمل لي شي بيت شعر لاقول له جنتانا
1: خانا.
0: العالم منك شو عانى وقلبي العواطفك مخانا، ريتو يسلم للجمال ودلالك يا جيمكانا.
3: خانة خانة برافو. شو هالشعر الحلو هيدا انت عامله؟
4: معلوم انا بعجبك بالشعر بس ما بعجبك بالشعر.
3: ايه اصلا انا كتير بحب على قرعتك كتير انتريسون.
4: شكرا.
3: ليه مع صباطك؟
4: مهضومة.
3: اعطيني بوسة.
4: سبع بعدين. ما خلص اخطبنا. اعطيني بوسة.
3: بعدين بعدين اكل توم.
4: او لك التوم من تمي الكلانيا. ها خليكي مرتاحة أنا بفتح.
6: هاي عبدو. وين عبدو؟
3: هاي مش هون.
4: مش هون. انت مين يا؟
6: هاي مش هون بيت ولا جيمي؟
3: لا
4: امبلا. شو بتريدي؟
6: انت مين؟
4: هوش
3: خطيبي.
6: وانت مين؟
3: ايش مخانة اخته لجيمي.
6: ها انت بنت عمته لعبدو يعني؟
3: ايوه.
6: وانا ميمي خطيبته لعبدو.
3: اتشرفنا. صرصور اوعى تقرب يا صرصور. بالحقيقة بالحقيقة عبدو راح هو وجيمي مشوار.
6: لوين؟
3: ما بعرف. هي اخدمك بشي؟
6: يا الله شو هالصدفة الحلوة. انا كتير بحب اتعرف على قريبين ولا خطيبة. نايس تو ميت يو.
0: مرحبا يا عمر.
1: هي هي ما تطلع فيا هيك انا بغار. ما بحبك تتغزل بحدا غيري.
0: ما كتركيني الله. ما شايفه الله جمال؟
1: ولو ما انت خاطب.
0: انا بعمل بدي ايه؟ انا الرجال هون.
1: لا مش وحدك الرجال هوني. مش وحدك الرجالة، ما هي خاطبة كمان.
0: ايه يعني خطيبة من هون.
1: لكن برون برون ياه بان بان بان هون. والله ما انا بغار.
6: وحضرتكم مين؟
0: الداعي مطوي.
6: ومين اللي وراك؟
0: خطيبتي عالنابي.
6: مين يعني؟
0: يعني اخته لخطيبك.
6: اخته لا بس عبدو ما عنده اخ.
0: كيف
3: كيف بلا بلا رو رو رو بلا في عنده ولا ما بتعرفي يا.
6: لا عبدو ما عنده اخ.
1: بلا عنده.
6: لا
1: بلا
6: لا
1: بلا
6: لا
1: لا تشير عيش بلا.
6: شفت شبه عبدو؟ بتلاقي عني عبدو ما عنده اخت ولو شو. ما بعرف خطيبي شو عنده اخوات.
1: لا ما بتعرفي.
6: بلا بعرف.
1: ما بتعرفي.
6: بلا بعرف.
1: ما بتعرفي.
6: بلا بعرف.
0: ميمي
4: اكلنا
3: بصبة.
4: مش عم تفهمي.
1: يلعن ابو الميجا هرتز. ميجا هرتز برمي دقري. ايش بك مش عم تفهمي دقري؟
6: كيف انت اخته وانا ما بعرفك؟
1: ايش بعمل فيها؟
6: عن جد عم بحكي. كيف انت اخته وانا ما بعرفك؟
1: وا وا وا ولا هو بيعرفني.
6: كيف؟
1: ما انا يتيمي. اهلي حطوني قدام بيب المي طب كنت صغيره. بيي ما كانش يحب البنات. امبارح امبارح الساعه 5:30 الا 5 تعرف انه عندي خي اسمه عبدو. والتقيت بفارس احلامي يلي جاي ينتشلني من حوين عم تطلع. وين
6: هلا هيدي قصتك المضبوطه؟
1: شو جاي طحنك انا هون؟
3: ايي مضبوطه 100%. ما تصدقي ما تصدقي. شو كانت لحظه مؤثره، لحظه اللقاء بنت خالي. صابي كثير صابي.
4: برافو لحقت حيلك.
6: قصتك مثل الافلام الهنديه.
1: فكرك انا منين جايبها؟ يا محلى يا محلى الافلام الهندية. الهندية.
2: الأفلام الهندية تجليد.
5: قصتها مظبوطة 100%.
6: وليه عبدو ما خبرني هالقصة؟
5: بلا مخ
1: مثلك.
6: عن جد تشرفت بمعرفتك، انت اختي لحبيبي
1: وانت حبي ح ح ح ح ح ح ح
2: ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي اهلا بقربتنا.
4: اعطيني بوسه.
2: ايه
1: لا تاخدش راحتك كتير، تعي تبوسك مرت خيي.
6: ايه شو عم تعملي؟
1: عم غنيش مرت خيي.
6: لك يا ريت خيك بينحسد مني.
1: كيف
6: شو بدي خبرك تخبري؟
1: بعدين مش قدام الناس
6: بيمروا نهار ما بيقول لي كلمه حلوه.
1: بعدين مش قدام الناس
6: غزولي وحده ما بيتغزل فيي، قاعد مثل الطش.
1: طش بعينك ما نشطش ابدا، فحل ومكتر.
6: انت شو عرفي؟
1: انت شو عرفي؟
6: ما هيدا خطيبة، انت مش عارفي شي من شي.
1: انت مش عارفي شي من شي.
2: الله يسمعنا لأخبار الطيبة. خبرينا بعد عرباتنا، خبرينا بركي فينا ساعدك بشي.
1: مش قدام الناس.
2: ما في حدا غريب.
6: انا بحبه كتير وبغنجه كتير، بس وغيشي وماشي.
1: ماشي ايه بس غيشي لا.
2: سيد عسيد على الغيشي غيشي.
1: سكت انت، ما بقى تفتحي تمك.
6: بليز قولينا يهتم فيي اكتر.
1: رح قله بس شوفه رح يهتم فيك اهتمام وتشيل الموضوع بقى.
7: عبدو
4: ايش
7: لك؟ الشباب كيف عم بيطلعوا بميمي رح ياكلوها بعيونهم. عم فكر بياخدهم على المطبخ بيبعطوا شي لقمه، وانت بهالوقت بتقول القصة لميمي بركي فيها تساعدنا. ماشي
4: ماشي.
2: يا غيشي
8: اهلا وسهلا بالشباب، يلا شرفونا على المطبخ. جوا في عنا اشياء كتير انتريسان وترشهية، خلوا قرايب يتعرفوا على بعضهم.
4: انا بدي بهون هون في شي اشهى وانت الرسان اكتر.
8: هاي هاي وين عم تطلعوا؟
4: لك شو هالجمال هيدا، دخلك نحنا شو حاطين؟ ولك يا زلمة منين بفرخوا هالصبايا؟ كل شافي احلى من التاني.
8: وهالهو ما صار له ساعة خطبني، بلش يطلع شماله يمين. بليز قدامي على المطبخ على بغار.
4: هلا هيدي مرة والعندي مرة. ليش اللي عندي؟ أنا حاسس يا هواش إنه تسرعنا بهالخطبة.
8: شباب يلا بليز بسرعة على المطبخ بركي بتسدوا جوعكم.
4: فوت تناكل عالطاولة منقرر شو لازم نعمل.
1: يلا بون ابيتيت بون ابيتيت بون ابيتيت، بالعربي يعني بقفة. بون ابيتيت.
6: مهضومين خطابكم.
1: ميرسي بوكو.
6: خطيبك حلو.
1: وخطيبك حلو.
6: ايه بس خطيبك جسيم، انا بحب الشاب الجسيم.
1: ما خطيبك ناوي يعمل حديد.
6: بده كتير من رفع الحوت.
1: هيك صارت يا ميمي، بطل يعجبك عبده هلا.
6: بالعكس حبه كيف ما كان، ذكي ومهضوم وحنون.
1: ميرسي الله يديمي.
6: ولذيذ والقعده معه بتطول العمر.
1: وكريم
6: هذا اهم شيء.
1: بجيب لك هدايا
6: كثير،
1: جاب لك ساعه من جمعه بتجنن.
6: شفتي بدي شرفي
1: حطيت حقها بلاوي.
6: كيف
1: خبرني هو؟
6: بس تعرفوا وين مشكلته؟
1: من على الواطي.
6: اذا خبرتك صرت تعدين ان ما بتخبري لعاد. حبته كثير حنون بس ما بيعرف يبين حنيته.
1: بلا وقت لزوم بلا.
6: شو عم تعملي؟
1: عم بين حنيته.
6: معقول؟
1: سوري ما تفهميني غلط.
6: بدي مني الخدمة توصلي له لعبده هالحكي.
1: خلص وصل.
6: لأنه أنا بستحي ضلني أقول له يهون عطول.
1: مزبوط أصلا طلعوا مني خيره.
6: شعرفي
1: هو خبرني
6: حرام هو كتير منيح
1: طبعا
6: وآدمي
1: طبعا
6: وبضاي
1: طبعا،
6: بس أوقات ما بينطق.
1: ليه ما بينطق؟ ليه
6: أوقات بعنيد، بحكي بالشرق بجاوبني بالغرب بيصطلى بفرصت. ليه
1: ترمي حالي؟
6: نعم
1: عم تحكي عن خيي.
6: وإذا أصلا بشوفه مرة بالجمعة وأنجا.
1: طيب ليكي ما زالك فتحتي لي قلبك، خبريني أنت بيعجبك شي حدا غير عبده شباب؟
6: كتير.
4: أشو
1: أشو كم واحد يعني تقريبا؟
6: إنه في كتير شباب حلوة النظر ما بينحجب، بس بحب أقوله وحده.
1: طمنطيني.
6: واللي مطمن لبالي إنه ما بيطلع بحدا غيري.
1: يا حرام أشيك مخشوشة، خبريني بعد بقيهم كلهم. يلا
6: عندي شغلة مش حلوة كمان، ما بيعترف بغلطه.
1: بلا بيعترف.
6: لا مرة كنت أنا وياه بحفلة نحن وأصحابنا والجو بعقد، نعس بنص السهرة وصار بده يفل ونزعلي كل شيء.
1: طب ما نعس
6: على طريق شارعنا، قلت له ما زالك تعبان لشو جيت معي؟
1: بيعلم منيح.
6: يا عمي شو عرفك؟ قال لي
1: إنه
6: قال لي دي عالي منيح أنا جاي كرمالك. قلت له
1: ما زالك جاي كرمالي، بتشد حالك وبتضاين لآخر السهرة.
6: مزبوط. إيه قال لي
4: ماش فيي ضاين.
6: قال لي ما بقى فيي ضاين، إنه معقول كل البنات بقيوا سهرانين للصبح إنه وخطابهم، إلا أنا سربت الساعة 12 مثل ساندريون، معي حق ولا لا؟
4: لا معك حق.
6: كيف يا مامي؟ انت مين؟
4: انا غيشي يا ميمي.
6: حبدو
4: انا سطلي يا ميمي.
6: ليش عامل بحالك
9: من وراك انت.
6: من وراي
9: انت وقعتينا بالمصيبه.
6: شو خصني؟
9: مش انت قلتي لزينه حقيقه جيمي؟
6: مزبوط.
9: اخوتها بيكونوا خطابنا، اجوا تيذبحونا، قمنا تنكرنا نسوان، قاموا خطبونا.
6: هلا اللي جوا جيمي؟
9: ايه، بعدين ايش كنت عم تحكي عني؟
6: ما حكيت عنك الا كل الخير، سأل اختك.
9: يا اختي، ما انا اختي.
6: اي مزبوط. شفت انه ما عندك اخت؟ ما تبقى تشارعني.
9: بعدين عفوقة، مين دق الباب يا ميمي؟ شب الرزنمات.
6: سوري عبدو، بس حبيتها كثير لزينة، ما كان بدي جيمي يضحك عليها، هاي بيحسبها اخته.
9: ما جيمي ما عندوش اخت، هيدي مشكلته.
6: والله، واللي جوا ميني؟
9: هيدا هو.
6: مضبوط، هيدا هو، بس انت ما عندك اخت ومنك مثله.
9: هلا مش وقت حسابات، خلينا نشوف كيف بنخلص من هالشتل تاني اللي جوا، وبعدين كل حد يسأله حديث.
6: حكيتوا بوليس؟
9: اي بوليس، بينفضح جيمي، بعدين ايش بنقول لهم؟ هودي خطابنا.
10: عبدو بسرعه فوت لجوا، لاحي الشباب بدي احكي لكم تاني لميمي.
9: لا تاخذ راحتك بالحديث انت كمان.
10: هلا انت فوت لجوا.
9: انا غاشي يا ميمي، انا غاشي.
10: تفضل. عبدو عبدو، 1+1
9: 22.
10: بعده منيح. مرحبا ميمي، انا جيم الحقيقي. تفضلي عادي. ليكي الشباب اللي جوا دايخين فيكي كل الوقت بسيرتك، مسحوا الطاوله هن وعم يحكوا عني.
6: يا مامي.
10: لا مامي ولا بابي، شوفي كيف بدك تبعديهم من هون نهرو.
6: ما بسترجي.
10: ميمي اذا مش كرمالي كرمال عبدو، حياتنا بين ايديكي.
6: كيف بدك بعدهم؟
10: خديهم على الزور، اعمل اللي بدك اياه. نحن بهالوقت بنهرب وبنبعث حدا وراكي. شو؟
6: عشرت
10: اللي بدك اياه.
6: بتجاوبني على اسئلتي بصراحة؟
10: اكيد.
6: انت بتحبها لزينة؟
10: هلا شو هالسؤال؟
6: جاوبني.
10: انه هي المفضلة عندي.
6: يعني بتحبها؟
10: ايه ايه. بس انا ما بدي ارتبط، بخاف. قد ما صار مارق علي نسوان. بعدين شو بدك فيي؟ انا هيك مبسوط.
6: مبسوط بحالك عم تضحك على البنت؟ مش كل النسوان مثل بعض حبيبة.
10: ليش شو حضرتك ضميري هلا؟
6: بدك ساعدك؟ بدك تساعدني، هدي احكي مع زينة.
10: يعني؟
6: يعني هالصورة لازم تصير ثابتة وما بقى تنبرى. أنا بقدر بعد إخوتها من هون، بس شو بيضمن إنه ما يرجعوا بعدين؟ بس لما حضرتك تكون خاطب زينة علنا وإنه زينة بس، ما فيهم يعملوا معكم شيء.
10: بس إنه خطبة يعني.
6: شو بك ضلك هيك متنكر كل حياتك، لابس فستان وحاطط بيرو؟ خليك رجال وخذ قرارك. أصلاً أصلاً أصلاً هي بتسوى رقبتك.
10: ممنونك أنا. انا بدك احكيها
6: وبسرعه.
10: ايه والشفاطات اللي جوا؟
6: اتركهم علي، اصلا هن كيف يسمحوا لحالي ينغرموا فيي هن وخادمين اللي جايين لياخذوا بيطارن منه عملوا مثله واضرب كمان.
10: طب بكفي مواعظ هلا صد ضمير، اعملي معروف، اعطيني من الاخر. كيف بدي احكيها لزينة؟
6: هلا انا بدي اقول لك شو بدي اقول لها، ما لسانك ب 24 فرنش.
11: يا مان ما بقى فيي ضايل، عم بيعترف لك بحبي.
6: وانا خطيبتك.
11: هالكركمه يا حي جوا.
6: كيف بتحبني وانت خاطب؟
11: شو بدك اعمل انا بامرك؟ انت امري وانا بنفذ.
6: بدك تترك خطيبتك وبعدين بنحكي.
11: ولك بتركها وبترك بيها كمان، بس انت قولي.
6: اوعى تقرب. بخبر خيي. وانت ما فيك على خيي.
11: ليه؟
6: لانه خيي ضابط كبير بالشرطه.
11: لا
6: مبلا
11: اعال، هيك من صاهر الدوله.
6: بعدين في شاب تاني عم يتقرب مني غيرك، وبعدنا عم فكر بالموضوع.
11: مين؟ خطيبك الصغير؟
6: لا، خطيب صغير بدي اتركه، مش مبسوطة معه، عم بحكي عن حدا تاني.
11: من هو؟
6: شاب حلو كتير.
11: من هو هالحلو كتير؟ دليني عليك ليبطل حلو. بعرفه؟
6: ما بتعرف غيره.
11: اقف.
6: اقرب الناس لإلك.
11: اقرب الناس لإلي؟ عم ينفسني عليكي؟ دليني عليه لسنه رابطه بمحلة.
6: ما فيك عليه.
11: اقرب فين عليه؟
6: اقوى منك بكتير.
11: انا هو ايش؟ هو ايش اللي بحط اجره بتشاحة الضيعة؟ ناس بترجف عصب، بدي خاف منه؟
6: شو قبضاي؟ أنا بموت بالرجال قبضاي.
11: أنا مالك القبضايات.
6: فسيتك قبضاي بالحكي بس.
11: باطل! دليني عليه لعصر وعصر.
6: أكيد.
11: وينك يا عمي وين؟ أنا مستعد نفسه كرمالك بس عشر. إذا غلبته بحصل على قلبك يا أمر.
6: وإذا غلبك؟
11: فشر، أنا ما في حدا بيغلبني.
6: عم قول إذا
11: بحال غلبني، بحال يعني صحتين على قلبه، بس بشك. قولي لي من هو؟
6: يا رب العذر.
11: هيدا اسمه؟ شو دك مين أمركاني؟
6: ولك خيك مطوي يا زكي.
11: مطوي؟ مطوي؟ في شي ما يقال؟ ولي مطوي؟ ما في واحد يحكي شي قدامك؟
12: أنا عجبتني قبلك وصرحت بحبي قبلك، وأنا اللي قناعتها تترك خطيبة.
11: بس هي انعجبت فيي أنا.
12: لا هي أنا.
11: هي قلتلي.
12: قلتلي لالي.
6: هي هي لازم نوصل لحل.
11: بدك تقل يا أنا يا هو.
6: صراحة فرجين أنا بنقي الشاب القبضاي.
11: وأنا الشاب القبضاي.
6: بس أنا حلمي يكون حبيبي أقوى رجال بالعالم.
11: وأنا أقوى رجال بالعالم.
6: الحكي ما بينفع، بدي إثبات. يلا
11: انسحب قبل ما تجبرني دممك.
12: أنت تدممني ولي أنا بدي 10 مثلك، فإذا خلينا نتبارز، واللي بيربح بتطلع الأمر من نصيبه.
13: وافق. والخسران بيطلع هريبة على الضيعة مع وشه.
11: أنا جاهز.
12: وأنا جاهز.
6: هي مش هون بتكسروا لنا الديكور. أنا فكرة تنزلوا على جنيني وإن شاء الله بتقبروا بعضكم للصبح. أنا بوقف على الشباك وبعمل بوب كورن وبحضركم.
12: هو شماله مالك ولك يسلم لجمالك، مش بس بترك عنابة بترك الدنيا كرمالك.
6: تانكس.
11: يا قمر فوق التلة، يا قمر فوق التلة، يا قمر تحت التلة، يا قمر.
6: عمي شو روكبت معك
11: بطوة؟ اعمل لي شي بيت شعر قبل ما دممك.
12: لك حل عني يا الحقني عشنيني لانتبارز، ولك يسلم لي الجمال.
11: رجع لك يا قمر.
6: أبطنت
11: موا.
6: ألو بوليس، وين صرتوا؟ بعتوا دوري بسرعة، رح يقبروا بعضهم بجنين. اوكي جيمي عبدو.
12: يا عمي انت شو انت؟ أرسين لوبين.
6: هيدا مخ مش بطيخ.
9: اوين انكرتيني يا أرسين؟ اوين طلعتي مني ولا؟
6: سوري عبدو، كان لازم اعمل هيك تتنجح الخطة.
9: بس ما بقى تتغنج يا حدا هيك تاني مرة، انا بغار بعدين انا غاشي.
4: لك عبدو شو بقاله هلا؟ خبرينا في حال رجعوا الشباب شو بدهم يعملوا فينا.
6: ما فيهم يعملوا معكم شي، لانه بتجي الشرطة بتاخد الاول على الحبس والتاني على المستشفى، لانه الاول مدمم والتاني مدمم.
12: اخ يا ميمي، والله انك ذكية ومنك هينة. كيف اغتبطي لعبدو؟
6: شفت ملا مصيبة
12: ميمي.
6: ولك شي مهضوم لما يعصي.
4: لكي بعد سؤال بس، هلأ في حال رجعوا بالسلامة يعني انه ان شاء الله لا من المستشفى والمغفر، ساعدها شو بدهم يعملوا فينا؟
6: ما فيهم يعملوا معكم شي، لان حضرتك بتكون اعلنت خطوتك الرسمية عزينا، وعنابي وجيم خانة مصدومين لانه ترقوا خطابه.
3: انا مش مصدومة.
4: بس ساعتها بصيري انت النزم بالوحيدة.
6: ما تخاف علي، انا في مين يحميني.
4: مظبوط خيك ضابط كبير بالشرطة.
6: لا شوفير ولا الضابي، بس انا قلت هيك تخوفهم شوي.
12: لكن مين بده يحميكي؟
6: عبدو.
9: ايواش.

0: شلون؟ كان ضرورة تخبر اختك عني.
1: وانت كان ضرورة تلعب بعواطف الناس؟ معقول كنت تحكي مع ثلاثة غيري؟
2: كنت هيدي مرحلة طيش ومرقت،
0: ما بقى بعيدة بحياتي. وتصديقا على كلامي جبت أربع مسامير وثبتها الصورة، هيدا البرواز ما بقى بيبرم بحياته.
3: عفوا جيمي، جبت لك الكماش اللي وصيتني عليها مشان تبقى تقبع.
1: جيمي أنا لو ما بحبك ما كنت تصرفت هيك، بس صدقني كانت صدمة قوية.
0: شوف النقزة شو كانت أقوى.
1: بس أنا مستغربة كيف قدرت تخلصتوا من أخوتي؟ أخوتي بياكلوا الصخر.
0: خبريني عنون، ما كسروا الأرض هن وعم بيدبكوا.
4: أخوتك تصرفوا مثل ما جيمي تصرف معك.
0: سابقة
1: ما فهمت.
4: قصة طويلة وبتنعمل مسرحية. المهم وباختصار أخواتك نزلوا ليخانقوا الزلمة، قاموا تخانقوا بين بعضهم.
1: الله يساعدنا عليهم، هن على طول هيك. إذا ما لقيوا مين يمشكلوا معه بمشكلوا مع بعضهم.
0: شو عم تحكي؟ يعني معقول يرجعوا يشرفونا؟
1: خلص، ما انت خطيبي وحبيبي، ما حدا بيقرب عليك.
0: ايوه هيدا اللي عم ناشد فيه.
1: جيمي انا لو ما عن جد بحبك ما كنت رضيت بهالسهوله، الا اذا رجعت خنتني.
0: معقول يخونك زنزو؟ عندي اياك بالدنيا ولو
1: بعدني تضلك وفي لإلي؟
0: لا.
1: نعم.
0: انه لا بمعنى انه انا الوفا، انا الوفا.
1: بتحبني؟
0: بحبك وبس. ما شايفي من الصورة معلق لك اياها على الحيط؟ وهيدي ماشي. لو بتشوفي الصورة المحفورة بقلبي
1: حبيبي.
4: عبدو انا كثير مبسوطة انه قدرنا نجمع قلبين بين بعض.
3: يعطيك الف عافية، اخدوا معك وقت ينجمعوه.
4: وانا كثير مبسوطة انه جيمي قبل يوصفك عنده بالصالون.
3: كتر خيره.
4: هلا صار عندك معيشة، صالون والمدرسة، شو رأيك نحدد موعد للعرس؟
3: اوكي مفيش مشكلة.
4: عن جد؟ اي متى؟
3: بثلاثة كانون الثالث. منيح؟ جانفريي، تروا جانفريي، اشبو تروا جانفريي.
5: جيمي شتك؟
0: جاكو.
5: ايه جاكو، اذا مفكر حالك زماطت لا طويلة على رقبتك. انا جاكو يا جيمي، جاكو ما انا لقمة هيني، وفي حال انضحك علي بتكون نتيجة كتير عويصة. بتحكي مع ثلاثة غيري يا كازانوفا؟
0: صاروا وحدي.
5: ايه ما فرقة معي، ان شاء الله صيروا نص وحدة. انا اللي بدي اقوله اني مني مقطوعة من شجرة، انا في كتير ناس وراي.
0: بمين عم بتهدديني؟ ما كلكن ثلاث بنات بالبيت، ما عندكن اخوة شباب؟
5: مزبوط، بس عندي ولاد عم 18 شاب بياكلوا راس الحية، جايين ياخذولي بطارة لتتعلم تضحك على بنات العالم.
0: معقول يكون فيها
5: شباب؟ فوتوا.
6: نحن جينا
7: رجعي.

صباح الخير. من راديو كوكبة بنصبح عليكم وبنتمنى هنهار يكون حملكم كل الأشياء الحلوة يلي بتتمنوها. صباح الحب، صباح التفاؤل، صباح الابتسامة، صباح الخير من راديو كوكبة.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: باسم الآب والابن والروح القدس، الإله الواحد، آمين.

0: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة، سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم، فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نؤمن بإله واحد، آب ضابط الكل، خالق السماء والأرض، كل ما يرى وما لا يرى، وبرب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد، المولود من الآب قبل كل الدهور. إله من إله، نور من نور، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد بقوة الروح القدس من مريم العذراء وتأنس، وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وقبر، وقام في اليوم الثالث كما في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الآب، وأيضا سيأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه، وبالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن، يسجد له ويمجد الناطق بالأنبياء، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموتى والحياة في الدهر الآتي. آمين. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: السر الأول، المعمودية. ثمرة هذا السر، البنوة للآب. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما اعتمد يسوع على يد يوحنا في نهر الأردن. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب، لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ، الآن وفي ساعة موتنا.
2: آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس، ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثاني، عرس قانا الجليل. ثمرة هذا السر التجدد بالروح القدس. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أظهر ابنك يسوع مجده في عرس قانا الجليل، فحول لطلبك الماء إلى خمر. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك. آمين.
0: السر الثالث، إعلان مجيء ملكوت الله. ثمرة هذا السر، الطوق إلى الملكوت. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما أعلن يسوع مجيء ملكوت الله ودعا الجميع إلى التوبة. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
2: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
2: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السر الرابع، التجلي الإلهي. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع. أقدم لك أيتها البتول الطوبوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما تلألأت صورة الآب على وجه يسوع ابنك في تجليه على الجبل. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
2: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين. آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم، إلى رحمتك. آمين.
0: السر الخامس، العشاء السري. ثمرة هذا السر المشاركة في الذبيحة الإلهية. أقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيض عليك لما قدم ابنك يسوع ذاته طعاما لنا في العشاء السري. أبانا الذي في السماوات، ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض.
1: أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا خطايانا كما نحن نغفر لمن أخطأ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن
3: وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك يسوع.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
1: كما كان في البدء والآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا يسوع المحبوب، اغفر لنا خطايانا ونجنا من نار جهنم،
1: وخذ إلى فردوسك كل النفوس ولا سيما تلك التي هي بحاجة أعظم إلى رحمتك آمين.
0: السلام عليك يا سلطان يا أم الرحمة، السلام عليك يا حياتنا وحلاوتنا ورجاءنا. نصرخ إليك نحن المنفيين أولاد حواء، نتنهد إليك نائحين وباكين في هذا الوادي وادي الدموع. فلذلك يا شفيعتنا، ميلي إلينا بنظرك الحنون وأرينا بعد هذا المنفى يسوع ثمرة بطنك المباركة، يا حنونة يا رؤوفة يا حلوة مريم البتول. صلي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح آمين.

جاءت معذبتي في ليهب الغسق كأنها الكوكب الدري في الأفق. فقلت نورتني يا خير زائرة، أما خشيت من الحراس في الطرق؟ فجاوبتني وجمع العين يسبقها، من يركب البحر لا يخشى منها.

حيكنا الشلحات الحلوة وسالم كان يحبها زرقة، كلن أخدوا لبسوا دفيوا، هالشلحة وحدة رح تبقى.

0: وتتغور.
1: صارت الساعة 9 الصبح بكوكب صباح الخير، نتمنى لكم نهار حلو، ومنتمنى تضلوا دايما معنا على السمع لحتى نتابع نحن وياكم كل شي عم بيصير هاليوم، حتى نتابع نحن وياكم الأجواء الحلوة وببعض الأحيان الأخبار يلي عم تنعكس علينا بحياتنا اليومية.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد

0: هنا راديو كوكبة.
1: عراس وريشي، فلان عراس وريشي، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، كتار منا سامعين فيه، ومثل العادة كتار منا ما بيعرفوا أصله فصله تاريخه من وين جاي. ويمكن يكون هيدا المثل من الأمثال القليلة اللي تغير معناتها كليا مع الوقت. اليوم صرنا بنقصد بالعراس وريشي معنا كليا مغير للمعنى الأساسي للمثل. فلان عراس وريشي يعني قوي، مدعوم، عنده واسطة، في ناس بيظهروا ما حدا قده. بالوقت العراس وريشي أيام زمان كان كليا غير هيك. عبارة عراس وريشي مش جاي من العدم، في قصة كتير حلوة وكتير قديمة جاي منها، وبطل هيدي القصة ختيار بضيعة كتير بعيدة وكتير نائية. هيدا الختيار كان يعتاش على تربية الدواجن، عنده كم طير دجاج بيكبرن بيبيعن وبيعيش منن، وبيستهدي حرامي على هيدا الختيار، وبصير كل فترة يمروا عليه ويسرقوا له طير من الدجاجات، لدرجة صار الختيار رح يجوع. حاول يشتكي عليه، حاول يراقبه، ما كان يعرف مين. خبر حكايته أو قصته لشيخ الجامع. شيخ الجامع بهاي الضيعة كان شخص جدا حكيم، جدا ذكي، بيحلل صح وبيفكر صح. قال له مشكلتك عندي، تعا نهار الجمعة على الجامع. مثل ما كلنا بنعرف نهار الجمعة أغلب الناس بهالضيعة وبكل ضيعة بيزوروا الجامع، بيصلوا صلاة الجمعة وبيسمعوا الخطبة. ولما انتهت الخطبة قال لهم إمام الجامع، إذا بتريدوا ما حدا يفل، في مشكلة بحب أعرض عليكم. فلان الفلاني عم يسرقوا له دجاجاته، يعني في عنا حرامي بالضيعة. أنا مش زعلان أنه عنا حرامي بالضيعة، في كتير ضيعة فيها ناس بتسرق، ولكن اللي عازز علي أنه هيدا الحرامي بيسرق وبيجي بيصلي عنا هون وبيناتنا بالجامع، وهي هلأ موجود بيناتنا، وبعد أثار الجريمة على راسه في ريشي من الدجاج هلأ موجودة على راسه. باللاوعي الحرامي بيحط إيده على راسه ليتحسس إذا ريشي موجودة، وبينفضح أمره قدام كل الناس. عراسه ريشي يعني على راسه علامة بتدل أنه حرامي، هيك أصل المثل. لو هلأ كل حرامي عراسه ريشي، ياما بتشوف ناس شكلها مثل الديوك من كتر ريشة على راسه، وبتستغرب ولاش نحنا عايشين بمزرعة. بس هيك.
0: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: استمعنا سوا لقراءات شعرية، واليوم كنا مع أميرة الياسمين ريتا الخونت.
1: تستمعون إلى راديو كوكبة. ابعثوا برسائلكم الصوتية عبر الواتساب 001-4-384-044-000 وأخبرونا من أي مكان في العالم تستمعون إلينا.

الوجهك يا حلو وجهك يا حلو كل الحلالو الوجهك يا حلو كل الحلالو

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

صارت الساعة 12 الظهر، في كتير ناس بهالوقت بلشوا يحضروا ليتغدوا سوا. دايما المحبة بتجمع، ودايما اللقمة بتخلينا قراب من بعض.

انا بقول له ولا ما بقول له؟ قولي له قولي له. وعم بيزعلني لله وبحكي ولا بسكت له؟ يي عم بي

برخي ولا بشد اللوح وعم بيزعلني للوح انا بقسى ولا حن اللوح وعم بيزعلني للوح برخي ولا بكتب اللوح

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

0: هنا راديو كوكبة.
1: لم يقل أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين

بعتولنا رسائلكم الصوتية عبر الواتساب وقولولنا من أي مكان بالعالم عم تستمعوا لنا. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000.

0: ماذا علمك حب؟
1: علمني حبك أن أحب.

0: هنا راديو كوكبة.
1: كشطايل باللور المكسور، علمني حبك كيف أهيم على وجهي ساعات بحثا عن شعر خشري تحسده كل الغجريات.
2: حبيبي،
1: بحثا عن وجهي، عن صوتي، هو كل الأوجه والأصوات. أدخلني حبك سيدتي مدن الأحزان، وأنا من قبلك لم أدخل مدن الأحزان.
3: علمني حبك

أحلف بالله العظيم أنني أحترم أسطور الأمة اللبنانية وقوانينها، وأحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة

0: مرحبا، أحلى أغاني على راديو كوكبة. عم بسمعكم من كفرشيما، معكم إلي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

صارت الساعة 3 بعد الظهر، ومثل ما بتعرفوا الساعة 3 يعني صار فينا نقول مساء الخير. مساء الخير لكل اللي عم بيتابعونا معكن من راديو كوكبة، عم نواكبكن بيومياتكن.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عراسو ريشي. فلان عراسو ريشي مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، كتار منا سامعين فيه، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصله فصله تاريخه من وين جاي. ويمكن يكون هيدا المثل من الأمثال القليلة اللي تغير معناتها كليا مع الوقت. اليوم صرنا منقصد بالعراسو ريشي معنى كليا مغير للمعنى الأساسي للمثل. فلان عراسو ريشي يعني قوي مدعوم عنده واسطة، في ناس بيظهروا ما حدا قده. بالوقت العراسو ريشي أيام زمان كان كليا غير هيك. عبارة عراسو ريشي مش جاي من العدم، في قصة كتير حلوة وكتير قديمة جاي منها، وبطل هيدي القصة ختيار بضيعة كتير بعيدة وكتير نائية. هيدا الختيار كان يعتاش على تربية الدواجن، عنده كم طير دجاج بيكبرن بيبيعن وبيعيش منن، وبيستهدي حرامي على هيدا الختيار وبصير كل فترة يمروا عليه ويسرقوا له طير من الدجاجات لدرجة صار الختيار رح يجوع. حاول يشتكي عليه، حاول يراقبه، ما كان يعرف مين. خبر حكايته أو قصته لشيخ الجامع. شيخ الجامع بهاي الضيعة كان شخص جدا حكيم جدا ذكي، بيحلل صح وبيفكر صح. قال له مشكلتك عندي، تعا نهار الجمعة على الجامع. مثل ما كلنا بنعرف نهار الجمعة أغلب الناس بهالضيعة وبكل ضيعة بيزوروا الجامع، بيصلوا صلاة الجمعة وبيسمعوا الخطبة. ولما انتهت الخطبة قال لهم إمام الجامع إذا بتريدوا ما حدا يفل، في مشكلة بحب أعرض عليكم. فلان الفلاني عم يسرقوا له دجاجاته، يعني في عنا حرامي بالضيعة. أنا مش زعلان أنه عنا حرامي بالضيعة، في كتير ضيعة فيها ناس بتسرق، ولكن اللي عازز علي أنه هيدا الحرامي بيسرق وبيجي بيصلي عنا هون وبيناتنا بالجامع، وهي هلأ موجود بيناتنا وبعد أثار الجريمة على راسه، في ريشي من الدجاج هلأ موجودة على راسه. باللاوعي الحرامي بيحط إيده على راسه ليتحسس إذا ريشي موجودة، وبينفضح أمره قدام كل الناس. عراسه ريشي يعني على راسه علامة بتدل إنه حرامي، هيك أصل المثل. لو هلأ كل حرامي عراسه ريشي، ياما بتشوف ناس شكلها مثل الديوك من كتر ريشة على راسه، وبتستغرب ولاش نحنا عايشين بمزرعة بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، على طول رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية، واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخوان.

كم كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقات شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخونت.

0: انتم برفقه راديو كوكبا. تاكل الاهل بالوطن الام يجتمعوا معنا.
1: عم تسمعوا راديو كوكبا.

راديو كوكب بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكب.

0: عراس وريشي، فلان عراس وريشي، مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، كتار منا سامعين فيه، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصله فصله تاريخه من وين جاي. ويمكن يكون هيدا المثل من الأمثال القليلة اللي تغير معناتها كليا مع الوقت. اليوم صرنا بنقصد بالعراس وريشي معنى كليا مغير للمعنى الأساسي للمثل. فلان عراس وريشي يعني قوي، مدعوم، عنده واسطة، في ناس بيظهروا ما حدا قده. بالوقت العراس وريشي أيام زمان كان كليا غير هيك. عبارة عراس وريشي مش جاي من العدم، في قصة كتير حلوة وكتير قديمة جاي منها، وبطل هيدي القصة ختيار بضيعة كتير بعيدة وكتير نائية. هيدا الختيار كان يعتاش على تربية الدواجن، عنده كم طير دجاج بيكبرن بيبيعن وبيعيش منن، وبيستهدي حرامي على هيدا الختيار، وبصير كل فترة يمروا عليه ويسرقوا له طير من الدجاجات، لدرجة صار الختيار رح يجوع. حاول يشتكي عليه، حاول يراقبه، ما كان يعرف مين. خبر حكايته أو قصته لشيخ الجامع. شيخ الجامع بهاي الضيعة كان شخص جدا حكيم، جدا ذكي، بيحلل صح وبيفكر صح. قال له مشكلتك عندي، تعا نهار الجمعة على الجامع. مثل ما كلنا بنعرف نهار الجمعة أغلب الناس بهالضيعة وبكل ضيعة بيزوروا الجامع، بيصلوا صلاة الجمعة وبيسمعوا الخطبة. ولما انتهت الخطبة قال لهم إمام الجامع، إذا بتريدوا ما حدا يفل، في مشكلة بحب أعرض عليكم. فلان الفلاني عم يسرقوا له دجاجاته، يعني في عنا حرامي بالضيعة. أنا مش زعلان أنه عنا حرامي بالضيعة، في كتير ضيعة فيها ناس بتسرق، ولكن اللي عازز علي أنه هيدا الحرامي بيسرق وبيجي بيصلي عنا هون وبيناتنا بالجامع، وهي هلأ موجود بيناتنا وبعد أثار الجريمة على راسه، في ريشي من الدجاج هلأ موجودة على راسه. باللاوعي الحرامي بيحط ايده على راسه ليتحسس اذا ريشي موجوده، وبينفضح امره قدام كل الناس. عراسه ريشي يعني على راسه علامه بتدل انه حرامي، هيك اصل المثل. لو هلا كل حرامي عراسه ريشي، ياما بتشوف ناس شكلها مثل الديوك من كتر ريشه على راسه، وبتستغرب ولاش نحن عايشين بمزرعه. بس هيك.
1: استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

0: كل يوم بمثل هالوقت منستمع سوا لمسبحة الوردية يلي هي جزء من حياتنا اليومية. يوم مبارك للجميع.
1: أسرار النور. أيتها العذراء القديسة سلطانة الوردية المقدسة، إننا نصلي ونتأمل بخمسة أسرار النور المتألقة في حياة ابنك العلنية والمشاعة عليك وعلينا، ونقدمها من أجل إخوتنا الذين لا يزالون في ظلمة الابتعاد عن ابنك، متوسلين إليه بشفاعتك ليفتح بصائرهم ويضيء دروبهم فيكتشف فيه النور الذي جاء إلى العالم ليخلصهم. آمين. نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الأول، عندما اعتمد يسوع على يد يوحنا. ثمرة هذا السر البنوة للآب. العزلة بتعني بأوقات كتير إنه الشخص عم يشعر بأنه غير محبوب أو مش حاسس بالأمان، ولكن هالإنسان بينسى إنه نهار معموديته انفتحت السماء واستقبلته عائلة الثالوث مثل ما صار مع معمودية يسوع على نهر الأردن وصار ابن للأب. معمودية يسوع هي تتذكرنا دايما إنه نحن أبناء مش عبيد أو سواح على هالأرض. قد ما نحن نتخلى عن السماء هي ما بتتركنا أبدا. معقول بينسى ولاده؟ إذا الأشرار وما بينسوا، كيف إذا كنا عم نحكي عن الله؟ مريم نمحت الظلمة من حياتها لأن آمنت إنه الله هو بي قادر يحضنها ويزرع بقلبها فرح السماء من قبل ما تصير هي بالسماء. علمينا يا مريم نعترف بهويتنا السماوية، ببنوتنا لله، وبوقتها رح نقدر نقول أنا أمة الرب. آمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
4: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
5: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
1: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين، آمين.

0: هنا راديو كوكبة.
1: بركة وحضور وشهادة للحب الكبير حتى تكتمل الفرحة بين الحاضرين، بس فضيت الخوابة وما عاد في خمر. يسوع ومريم من بين الناس الحاضرين، ومريم بشدة ملاحظتها انتبهت، ولا تنقذ الموقف التجت لابنها، وهو بدوره ما خيب أملها. وكانت أول أعجوبة تحولت المي لخمر احتراما للحدث وتما ينقص شي على المعازيم. وهون في تأكيد على قدسية الزواج المسيحي ليعلمنا كيف نتأيد بالقيم الأخلاقية، كيف نوثق بمريم ونآمن بقدرته هو ابن الله. من قلب حياتنا ومن قلب أفراحنا منلتجي دايما لمريم حتى يظهر مجد الله، ونعرف كيف نعيش أعراسنا اليوم مثل ما احتفلوا بعرس قانا، بعيد عن كل المظاهر والبهرجة، ونركز على معنى الارتباط المقدس، ونسلك درب القداسة من قلب هالبيوت الصغيرة اللي معرضة للسقوط إذا نسيت الله وفقدت الرجاء. بدنا نسعى دايما لنزرع القيم بعقول أولادنا اللي نحن وحدنا مسؤولين عن تربيتهم وتحت نظر الله، لنعرف طعم الهنا والسعادة الحقيقية اللي أكيد ما بتتحقق إلا بمعرفتنا العميقة إنه إلهنا قدير وبيحول المي لخمر، يعني قدي قادر يحولنا لناس جديد منملك طاقة هائلة من الحب اللي بتخلينا نلاحظ وننتبه ونعرف إنه من دونه حياتنا فارغة وما إلى معنى.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت

0: في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء، ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا، آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
2: كما كان في البدء،

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الثالث عندما أعلن مجيء ملكوت الله والدعوة إلى التوبة، ثمرت هذا السر الطوق إلى الملكوت.
1: يا يسوع المسيح الملك، نحن من سبحك. أنت ابن الله اللي جيت على الأرض تتعلن عن ملكوت الآب وترفعنا معك للسماء. أنت القدوس اللي أظهر ذاته بأقواله وأفعاله وأعماله ودعا البشر للتوبة والسير صوب القداسة. أنعم علينا يا رب بروحك القدوس تيوبخنا ويقدبنا ويرشدنا لطريق الحق. هو يلي بيقدسنا وبينعم علينا بمواهبه السبعة وبيساعدنا تنثمر بالحياة إيمان وعطاء صلاح ومحبة. أعطينا يا رب نشبك سوا أيادي الحب المعطاء ونمشي سوا صوب الملكوت ونستحق الحياة الأبدية والتنعم بحضورك بالسماء. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
5: كما كان في

0: نقدم لك أيتها البتول الطبوية جزيل النور الذي أفيد عليك، الرابع عند التجلي الإلهي على الجبل. ثمرة هذا السر اتباع تعاليم يسوع.
1: قدام تجليك يا رب على الجبل منترجى هلأ وبكل وقت تتجلى بحياتنا مع كل العتم اللي مغلفتنا، مع تألق مجد الألوهة وبياض الطهارة الناصع. منترجى هلأ وبكل وقت نعرف نتطلع صوبك لما نكون بعتمة الضعف وسواد الخطية. تجليت يا رب وهدفك تظهر مجدك قبل مجد الصليب لحتى تشدد تلاميذك وتحضرن لليوم الموعود. تجليت ونور مجدك بده يضوي عتمة البصر والبصيرة. تجليت وبهاء حضورك تركع له كل ركبة على الأرض وغير الأرض. عندك بدنا ننصب خيمتنا ونبقى معك، بدنا نمشي طلوع صوب جبل القداسة. قدامك بدنا نحقق كلمة الآب فله اسمعوا، وبصلاة أمك العذراء شفيعتنا وأمنا منصلي نعرف نخليك سيد حياتنا وتتجلى فينا ومن خلالنا محبتك ورحمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. أمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ
5: الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس،
6: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين. آمين.

0: نقدم لك أيتها البتول الطوباوية جزيل النور الذي أفيد عليك. الخامس، عندما قدم يسوع ذاته في العشاء السري، ثمرت هذا السر مشاركة في الذبيحة الإلهية.
1: بأقل وقت ممكن قصدت تنخبز تتكون دايما بيناتنا. أخذت أصغر شكل ممكن حتى ما تاخد محل من مساحتنا على الأرض. ما تعديت حدود بيتك تتسكن معنا. ما وضعت قوانين هايلة حتى تحضر. ميرون البركة وطهارة القلب شرطك الوحيد. تخطيت كل توقعات الإنسان وكل حساباته وفرجيتنا شو هو ميزان وشكل ومضمون الإله الحقيقي اللي بيصغر وبيضحي وبيتألم وبيتاكل تياخد الإنسان للخلاص وللسماء. ومن وقت هيك العشاء صاروا أصغر الناس بعيون البشر هن باب السماء، وصارت السماء أقرب لأنه الرب الإله سكن بقلوب الناس تيصيروا أهل للملكوت. من وقت هيك السر انكشف قلب الله للبشر. قلب هو الحنين وهو الحب وهو الخير والجمال. من وقت هيك اللقمة ونقطين هالخمر بطلنا عايزين تقادم وقدرات تنوصل لكمال وجودنا ومعنى حياتنا. صار جسدك بلسم جروحاتنا وصبر قلوبنا، وصار دمك نبضة بعروقنا بتخلينا نكمل المشوار بشرف وكرامة. يا ساكن بخبز وخمر على مذبح البشر، ما تتركنا جوعانين لأمور الأرض، علمنا الشوق لمقاصدك وإرادتك. يا صغير كبر فينا مساحة التواضع والقداسة، ما تخلينا نكبر بعيون حالنا ونكبر على غيرنا. يا قرباني سكن فيها الرب بجسده ودمه، عطينا نعيش بتناولك مع إخوتنا مقاسيهم وننطر معهم يوم القيامة. عطينا نعمر بحجار الإيمان بنيات الرجا ونسقفها بخيمة المحبة. ومن على ميتك يا رب ما نروح إلا ومليانين من قوة الأبرار وتواضع أمنا مريم واستحقاقات نعمتك. أمين.
2: أبانا الذي في السماوات،
3: ليتقدس اسمك، ليأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. أعطنا خبزنا كفاف يومنا، اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر لمن خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير. أمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم، يا وليدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا. آمين.
2: السلام عليك يا مريم، يا ممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
4: يا قديسة مريم يا والدة الله صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين.
0: المجد للآب والابن والروح القدس
5: كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.
0: يا سلطانة السماء والأرض جالسة في حضرة الملك السماوي، اقبلي منا هذا التكريم بمقام القربان المقبول لديك ولدى يسوع ابنك، وأرسل إلينا نعمة الغفران الكامل على جميع خطايانا، ووفقينا أن نخدمك ونعبد ابنك بخلوص المحبة والغيرة من صميم القلب بواسطة هذه المسبحة الوردية إلى النفس الأخير. وفي ساعة موتنا أحضري عندنا أيتها الرحوم الشفوقة، واطردي عنا محافل الجن الخبثاء، ونجينا من العقوبات الجهنمية والمطهرية بما أنك حمايتنا، ونور عقول المسيحيين ورد الضالين منا إلى حظيرة الخراف الناطقة، أعني بيعة السيد المسيحية الحقيقية الجامعة الرسولية، لكي برأي واحد وفم واحد نعظمك ونمجد الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الآن وإلى أبد الآبدين آمين.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

سا ودو وهيدي جشش قهوة قهوة اتنين قهوة انت بتشرب

0: هنا راديو كوكبة.
1: يا حبيبي تعال الحقني

تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000 كمان مرة 001-438-404-4000.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع الشاعر سائد إسماعيل. فقرة بتتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عراسو ريشي. فلان عراسو ريشي مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، كتار منا سامعين فيه، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصله فصله تاريخه من وين جاي. ويمكن يكون هيدا المثل من الأمثال القليلة اللي تغير معناتها كليا مع الوقت. اليوم صرنا بنقصد بالعراسو ريشي معنى كليا مغير للمعنى الأساسي للمثل. فلان عراسو ريشي يعني قوي مدعوم عنده واسطة، في ناس بيظهروا ما حدا قده. بالوقت العراسو ريشي أيام زمان كان كليا غير هيك. عبارة عراسو ريشي مش جاي من العدم، في لقصة كتير حلوة وكتير قديمة جاي منها، وبطل هيدي القصة ختيار بضيعة كتير بعيدة وكتير نائية. هيدا الختيار كان يعتاش على تربية الدواجن، عنده كم طير دجاج بيكبرن بيبيعن وبيعيش منن، وبيستهدي حرامي على هيدا الختيار وبصير كل فترة يمروا عليه ويسرق له طير من الدجاجات، لدرجة صار الختيار رح يجوع. حاول يشتكي عليه، حاول يراقبه، ما كان يعرف مين. خبر حكايته أو قصته لشيخ الجامع. شيخ الجامع بهاي الضيعة كان شخص جدا حكيم جدا ذكي، بيحلل صح وبيفكر صح. قال له مشكلتك عندي، تعا نهار الجمعة على الجامع. مثل ما كلنا بنعرف نهار الجمعة أغلب الناس بهالضيعة وبكل ضيعة بيزوروا الجامع، بيصلوا صلاة الجمعة وبيسمعوا الخطبة. ولما انتهت الخطبة قال لهم إمام الجامع إذا بتريدوا ما حدا يفل، في مشكلة بحب أعرض عليكم. فلان الفلاني عم يسرقوا له دجاجاته، يعني في عنا حرامي بالضيعة. أنا مش زعلان أنه عنا حرامي بالضيعة، في كتير ضيعة فيها ناس بتسرق، ولكن اللي عازز علي أنه هيدا الحرامي بيسرق وبيجي بيصلي عنا هون وبيناتنا بالجامع، وهي هلأ موجود بيناتنا وبعد أثار الجريمة على راسه، في ريشي من الدجاج هلأ موجودة على راسه. باللاوعي الحرامي بيحط إيده على راسه ليتحسس إذا ريشي موجودة، وبينفضح أمره قدام كل الناس. عراسه ريشي يعني على راسه علامة بتدل أنه حرامي، هيك أصل المثل. لو هلأ كل حرامي عراسه ريشي، ياما بتشوف ناس شكلها مثل الديوك من كتر ريشة على راسه، وبتستغرب ولاش نحنا عايشين بمزرعة. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد. تستمعون إلى راديو كوكبة.

0: معكم أليكو تراد، أنا عم بسمع إذاعة كوكبة من قبرص، مبروك للإذاعة.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-4-384-044-000. معكم راديو كوكبة.

الشعر موسيقى والوزن اتزان. راديو كوكبة بيقدم قراءات شعرية واليوم مع أميرة الياسمين ريتا الخواني.

كم أنا أحبك، وتجدني أسكن سطورك، أقيم بين حروفك، أتجذر في كلماتك، وأجدني كلماتك صارت أرضي وصارت سقفي وجدراني، شرفتي وإشراقة شمسي، هوائي ومائي، قمري وليلي. وتجدني أسكن قصائدك، أفترش شعرك، ألتحف نثرك، أتعطر حبرك، ويطيب ويحلو لي البقاء. وأجدني ارتديت كلماتك ثوبا من نور وانبهار، وذاكرة تعرت من كل الأبجديات، ولغة عشقتها اختزلت كل اللغات. وتجدني أريدك سقفي وجدراني ومكاني، وبابا حذفته لأحسم البقاء. وستجدني تسكنني وأكتبك، بدءا من تفاصيل صغيرة حتى عناوين الكبيرة. وإذ بي أحب أن أكتبك، وأحب أن أقرأك، فأقع من جديد في حب حروفك، عاشقة لسطورك، وأحاسيس تتجاوزني، فأقول كم أنا أحبك.

وأنا كي أحبك. وأنا كي أحبك حب العمر، وكي أكتب لك قصة القدر، وكي أقول لك ما لم يقل. أطلقت أبجدية جديدة، لون عينيك حروفها، ولهفة نظراتك حبرها ومحابرها، قاموسها ومعاجمها، وما اتفق عليه علماء لغات العشق من قواعد صرف ونحو صرفت أو لم تصرف.

ومن له قلب عاشق فليسمع ويسمع ويسمع. أميرة الياسمين ريتا الخون.

0: أنا جابرييل جيلي بتسمع لكم من دالاس تكساس.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم. تواصلوا معنا عبر الواتساب على رقم التليفون 001-438-404-4000، كمان مرة 001-438-404-4000. معكن راديو كوكبة.

0: بسم الله أنا بسم الله. ما في على البيت، ما في على البيت، ما في على البيت.
1: مني هاي
2: عايزة وهمي.
0: ليش هاي فجاي لعنا؟
2: ليكي انتي بلا مرعى ولا بحط بلاس الصاصة بلاس الكعب.
0: طول بالك
2: بدي يشرب من ده.
0: طول بالك يا ابو الياس. اقعد خذ نفس. مش عندك تعال اقعد هوني يا مشحرة. مش عندك تعال خذ نفس. نفس غميق شهيق نهيق شهيق نهيق.
2: بقولوا نهيق للحمار يا ضبعة. شهيق زفير مش شهيق نهيق.
0: ايه مثل ما بدك يلا. شهيق صفير صفير نهيق. روق رقت.
2: ايه
0: لك شو بيك انت وام الياس؟
2: ام الياس وين بدي اذبح؟ بدي خلص عليها هلق. مين النايم على الكنبيه؟
0: ايه هيدا ابو حسين.
2: كل هالصريخ هيدا وبعده غفيان.
0: لك يا ما ليالي مصرخه حد واني بالتخت وهو مثل الدب غفيان.
2: ايه كشفي لي على وجهه خدت.
0: لا يا مشحرق فيناش.
2: ليش؟
0: عندنا بالاسلام المره فيها شو تكشف على الزلمه هو نايم.
2: ايه انا بكشف عليك
0: يا مشحرق. انت تكشف عليك زلمه يكشف على زلمه ويا مشحرق بيطلع لك الصيد وبيقول انك بيحب رجال. شو بدك بالصيد؟ خليك اني بوعي هلا على زاويه يعني وعلي. خليك عود دبوا هيك.
3: This is the police. Open up.
0: Who is this?
3: The police.
0: The police. Dubbo here. Nobody here.
3: Open up.
0: We moved to Lebanon. يا مشحر وين ليلك؟
4: That's gunman.
0: No gunman here. No gunman.
4: I saw him coming here with a gun in his hand. Oh my God! You people are crazy.
0: Shut your mouth, Antuli.
4: You shut your mouth. Go back to Afghanistan, your country.
0: Hey, I'm in Afghanistan, Antuli. I'll go back to your country. Ante, go back to your country. Are you American?
4: Yes.
0: وشو عم تعمل إن هون بديربون؟ روح نقلعي من هون. هاي بالسيتي إلني. مستر بوليس don't believe her. This gunman don't have gun with him.
4: I saw him with a gun.
0: ولك سدي هالبجوق وليه؟ وانت حكي لك شكل محشوي في قبالي هيك مثل الدير.
2: How you doing؟
0: في خزيت العين عنك. قال جبنا لقر علي شجعنا.
5: You can leave now ma'am.
0: ايه اوكي.
5: Not you. Her.
0: ايه الله ما اقدر بيسد ما يرد.
5: Do you live here?
0: Yes here.
5: How about you sir?
0: He no live here. No, he no live here.
5: Where do you live?
0: He live with his wife.
5: And where does she live?
0: She live with him.
2: ولك حاجة عليك وحكي على الفاضي وخليني أنا فاهم. Yes sir. أمور.
5: Where do you live sir?
2: I live with my wife.
5: Right. And where does she live?
2: She live with me.
5: And you and your wife, where do you both live?
2: We live together.
0: مصبوط.
5: Arabs. I mean, would you happen to be Arab American?
0: ولك شو بيكم كلتفي؟ شي عرب أمريكان وشي أفريكان أمريكان ومكسيكان أمريكان ورود السود أمريكان. We are all American. We came to this country to be American. We love Obama. نقطع السطر.
5: What's your name, ma'am?
0: أنا محسوبتك أم حسين.
5: Pardon me?
0: Mother Hussein.
5: Mother. Mother, like Mother, like Mother Teresa, Mother Angelica.
0: Huh? What?
5: Are you a nun?
0: Nun? شو النن يا ملياس؟
2: ام ملياس وين؟ بدي اذبحها، بدي خلصي عليها
0: مش هان ام ملياس مش هان وين؟ أني ماخذي على لساني بستعيني بام ملياس كل ما بدي شيء، عم بسأل شو النن؟
2: النن يعني راهبة.
0: ايه راهبة؟
2: ايه
0: أني راهبة؟ شكلي شكلي راهبة مسلمي هلا أنا بالشكل منش راهبة بس بالفعل معلم راهبة والله اللي عنده زلمي مثل بحسين إيه بتصير راهبة من ليلة دخليتي والله listen mister me in look no none in action none no 60 none ندرين العف في أني والنان بحسين والله بدي وصي على آرمة حطها فوق باب هالبيت دير الرهبيت ننيت العفي سيستر ام حسان وسيستر بحسان
5: So you are a nun
0: ايه ايه يس يس بعد البحث

0: هنا راديو كوكبة.
1: قهوة قهوة.
2: Would you like to have some قهوة؟
1: No, thank you.
2: How about كيف بيقولوا تي؟
1: شاي.
2: How about some شاي؟
1: No, thank you.
2: ولا مش معقول إلا ما نضيفك شيء تطلع عنا. تاخذ لك شيء نفس أرجيلي. You like to have كيف بيقولوا أرجيلي بالإنجليزي؟
3: هوكر.
2: You like to have a hooker?
1: Excuse me, would I like to have what?
2: You like to have a hooker?
1: You have a hooker here?
2: Yeah, you like to have one?
1: Yeah, I'd like to see what you have.
2: Yeah, yalla, be ready in 1 minute. And do you like to have one كمان?
1: Hold on a second. You have more than one?
2: Yeah, معلوم, I have four. One for husband. One for son. One for me. And I like to have my own hooker. One new husband brought from Lebanon. Nobody touched before. New. شوف ملا أرجيلي جايب معه بالياب وحسايم اللي بنيه شي بجنن وجاي كل مع كاوتشوك هك حتى ما تنفس الشي فرجي فرجي. Like the new one you like. Come with rubbers.
1: Free rubbers.
2: Yeah.
3: So the hookah don't leak.
2: Don't leak at all. Don't leak at all.
1: I see.
2: وبعدين صاري عم بيتفننوا فيها الأراجيل بلبنان جايبها مثل الألاووز بتشتشلها من هون ومن فوق مثل البراغي يعني شيء فرجي فرجي. هلا فرجيك إياها. Look, the new one كمان you have to screw good.
3: When you screw good and tight. Don't think at all.
2: لك بعمل لك انت نفس لحالك ولا بتشيلك انت وياه لان الارجيل الجديد جاي لنا بريشان
3: عادي
2: لا اساله انا is okay if him share with you cuz the new one has to كيف بيقولوا نبريش بالانجليزي
3: نبريك
2: عمهلك عمهلك عمهلك عمهلك ولك حاش تشد على حالك راح تبيض
3: اوز اوز اوز
2: ها الله يعطيك على تعبك ولك قد ما شدات حالك شفت ينزل لك فتيق والله عم تقنع مرتك بدك تروح تشتغل مترجم بالعراق انت ولك لترجم لك شي جمله كامله انت بكون سحب الجيش الامريكاني كله من هون So it's okay if him share with you because the new one has two should we two
3: holes
2: two holes two holes ايه
1: he wants to share with me
2: ايه ايه
1: He's still doing these things at this age.
2: This age. ولك تعرفش لابو الياس. بس يحط بز الأرجيلي بتمه. بعد شفلته لا يخلص النفس. وينقطع نفسه كمان.
1: Excuse me.
2: The mister here. When he put بز الأرجيلي the bulb of the hooker in his mouth. He no stop until he finished completely. وينقطع نفسه. شو ينقطع نفسه بالإنجليزي.
3: Out of breath.
2: Eh, he stop when he's out of breath. Yeah.
3: ولك حاجي عليك ومحكي على الفاضي. بقول لك breath. بتقولي له breath.
2: ليش أنا فهمين عليك؟ ولك الله يعين أم الياس أنت كيف بتفهم عليك؟
3: أم الياس وين؟ بدي بها.
2: ولك
3: بدي خلخل.
2: مش عارف. جلس ليش؟ أنت بتسلم هلا مش عارف عم إنت.
1: Are you sure everything is okay?
2: Yeah, everything is okay. هو بيقع بالنقطة هيك بيصير معه شغلتك. Hey, everything is okay.
1: I'm gonna keep a close eye on you too.
2: Hey, مع السلامة مع السلامة. الله معك. سلم لي على الشرف كمان. وعلى المايا. الله معك. مع السلامة.
3: آخ وين؟
2: كنت ورطنا مع البوليس
3: بدي اذبح
2: ولك شو بيك شو بيك خبرني شو بيك انت وام الياس شو بيك
3: مص مص مص مص مص مص مص
2: شو
3: مص مص مص
2: مص شو بدك شي حبة بونبون ودي معك السكر
3: لا لا لا مص مص مص مصيبة علقتنا فيها مصيبة
2: مصيبة
3: ايه
2: مصيبة شو خير ان شاء الله
3: الكسكس
2: شو وين
3: الكسكس
2: كسكس شو الكسكس شو
3: البزنس
2: كسكس
3: ايه
2: البزبز شو انكسر انكسر يعني
3: انكسر انكسر البزبز ايه
2: انكسر يا مشحره انكسر بزبز ام الياس
3: ولك لا ابن خيا
2: ايه انكسر بزبز وانت شو بدك ببزبز ابن خيا
3: ولك البزبز البزنس البزنس
2: ايه شو شو
3: بانكرابسي
2: بانكرابسي
3: ايه
2: شو بانكرابسي
3: بانكرابسي اعلن افلاسه
2: ايه هيا فهمت هل فهمت بانكرابسي اعلن افلاسه

0: وانتم حاطين مصرياتكم ببانكربسي. نحن مدري بأي بنك حاطين مصريات، لا مش ببانكربسي. طيب إذا رابسي انكسر بنكو، انتم شو دخلكم بالقصة كلها؟
1: ولك ليش مش عم تفهمي علي ليش؟
0: لك غير الله فهمين عليك انت. شي انكسكس وشي البزبز وشي ام الياس وشي ابن خيا وشي رابسي انكسر بي بنكو. ولك اعطيني جملة وحدة مفيدة، جملة وحدة مفيدة.
1: ابن خيا
0: ايه
1: لام الياس
0: ايه
1: انكسر البزنس تبعه
0: ايه
1: واعلن افلاسه
0: ايه
1: وهرب
0: ايه
1: بس
0: هيها
1: ايه.
0: ولك الك ثلاث ارباع الساعة بتعط وبتمط وتطول وتقصر قبالي لتقلي هالجملة يعني؟
1: ايه.
0: ولك انت كيف مهدية معك ام الياس ها؟ ولك لا تكون عندي انت، والله هلا كنت يا انا ارملي يا انت. اخ كتر خير الله بحسين لسانه ب 24 فراش بقلش حكي، بنشكي منه مش ماشي حاله من تحت بس من فوق فرجه. انت لا من فوق ولا من تحت.
1: ايه هلا بلع عليك وحكي على الفاضي وقلي لي ام الياس وين؟
0: ولك مش هان، ام الياس عم اقول لك مش هان، شو بك ما بتفهمناش؟ بعدين بعد لحد هلا اني مش فاهمين شو دخل ام الياس بهالقصه كلها؟
1: المقبوره ام الياس
0: ايه
1: قامت لما إيه؟ ابن خيه فتح البزنس تبعه
0: إيه؟
1: قامت ديلته
0: إيه؟
1: عش 20,000 دولار من مصرياتي.
0: ديلته 20,000. الله لا يوفقك يا ملياس، الله لا يعطيك يا ملياس. يا مشحره يا مشحره انا يا مشحره.
1: بس بس
0: بس بس بس
1: طولي بالك يا ابن حسان.
0: بس بس بس بس بس
1: بس بس بس
0: الله لا يوفقك.
1: بدي حبه شوكولاته.
0: الله لا يعطيك يا ملياس.
1: بدي السكري معي
0: يا مشحره.
1: طولي بالك طولي بالك.
0: يا مشحره
1: عش عش عش 20 تبعي.
0: انا مش عم بحكي عن العش عش تبعولك، انا عم بحكي عن 20,000 دولار تبعولي انا. 20,000 دولار اخذت مني انا كمان.
1: شو
0: يا مشحره قالت لي اعطيني 20,000 بردلك اياهم 25,000. الله لا يوفقك.
1: طولي بالك طولي بالك.
0: خدي
1: نفس. طولي بالي
0: الله لا يوفقك. راح انفلش هودي قرشان مخبيهم عندي حساب من ضرب مرته. قلت اني بعمل لي قرشان منه. الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله. الله لا يوفقك يا ام الياس على هالعمله اللي عملتيها يا مشحره. مش لازم يعرف بحسان يا مشحره. نعرف بحسان. والله لا يقبلني والله لا يقبلني. الله لا يوفقك يا ام الياس.
1: وطي صوتك هلا بيسمعي.
0: مين
1: بحسان؟
0: بحسان مش وين بحسان؟
1: شحو
0: يسمعني؟ لا بيسمعناش. سامع يا ابو حسين؟ يسمع وبحسش كمان؟ لا لا
1: شو هالتمسيح؟
0: لا لا تمسيح ومكتر. لك لك يفضل لك. روح ورا باب المطبخ جيب لي عصاية التمسيح وتعال. ولا تعال اقول لك تعال تعال. لبس قشاط انت؟
1: ايه
0: هيك فك القشاط لقلي.
1: لا لا لا لا شو؟
0: فك لي اياه هيك فك القشاط وتعال هيك لشوف.
1: إذا فكيته
0: ايه
1: بيقصد بنطلوني
0: وبتذكر
1: اخوي.
0: ولك فك ولا يهمك فكه هيك لقلك. كل لحظة بدي اياه هيك هيك. روح روح رد على التليفون. روح روح رد على التليفون. قام يا قام يا ابو حسين. قام الله.
1: لا لا لا لا لا لا لا
0: ولك شو عم تزلغط؟ هيك لقلك هيك. انا برد على التليفون. هدي هدي ضربه تقوله شكتير كشف شعلاها. الو بحسان.
1: يا بحسان
0: لا وينك؟
1: جاي العب معك.
0: لا ما سمعتش الزمار. لا لا خليك خليك بالسياره. خليك انا محضر لك سربرايز. خليك خليك بالسياره انا بعيط لك. خلي الاغراض هلا.
1: قوم خليكني قوم حاجه هيك لو ما تقيل.
0: بوليس بوليس بوليس تعود انت عود عود. انا مخبي لك محضرت لك مفاجاه انت. اقوم حول غمض عيونك وافتح تمك وسكر دينك. فرجي فرجي خليك مثل ما انت مثل ما انت مثل ما انت. قومي يا مقبوره قومي قومي يا مقبوره قومي. فوتي هربي روحي هربي.
2: شو عملتي فيي؟
0: هربي هربي من باب المطبخ.
2: شو عملتي فيي؟
0: ولك لا لا لا بحسان برا برا. فوتي لجوا فوتي لجوا يا مشحر. انا
3: وينكم وينكم سي على تفتح الباب؟ شو عم بصير هيك؟
0: انا طلوا نسيني يا هوا بلادي وبين الربوع انا حلو وضحكت النسمات الوادي.
3: يا ام حسين
0: اهلا وسهلا يا هلا
3: يا ام حسين.
0: يا عيون يا عيون ام حسين.
3: مين هذا اللي علكني بيه؟
0: هذا هذا هذا ابو الياس.
3: الياس شو عم بيعمل هون؟
0: جبته لعمل لك سربرايز. عم غفي على الكنبيه قمت غطيته. هي سربرايز.
3: يا كله شو عامل هيك؟
0: شو بعرف؟ بلكي عم يحلم بام الياس ومرعوب. قوم قوم يا قوم يا ابو الياس قوم لك لك من فيهم قوم.
1: صح صح صح صح صح النوم
3: اي صح بدنك
1: خز خز خزيت العنه ومكسور غميق.
3: اني ولا انت؟ صار لما تلي افيك على الكنبيه بتطب وبتنيل
1: كل هالصريخ هيدا وبعدك غثيان.
3: هيا صريخ
0: كل هالضرب يا مشحرة. لا لا هو كل ضرب بيعملوا فينا كل ضرب بيعملوا فينا هوني بالياس للتاني. الله عاشورك محظوك يا ابو الياس الله عاشورك. قوم قوم يرضى عليك قوم روح دور عمرتك هي مش هون قوم وبعدين بحكي انا وياك.
1: تعالي لي
0: شوفي
1: اذا ما بتقولي لي
0: ايه
1: ام الياس وين
0: ايه
1: هذه رح اقول لابو حسين على 10,000 دولار.
0: لا استرنا يرضى عليك استرنا يا ابو الياس الله
3: يرضى. شو استرنا عم شو عم تمشي وشو
0: تبيع ولك ما في شيء ما في شيء خلص خلص قوم يا ابو الياس قوم روح انت روح روح انت بعدين
1: اذا بتقولي لي انا ما بقول واذا ما بتقولي لي انا بقول ايه بخاطركم
0: ايه تقول ويلك
3: يا يا يا يا يا مش عايزه مش عم بيصير هون
1: انا شفناه شفناه يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
3: يا يا يا
0: يا يا
3: يا يا
0: يا يا يا يا يا يا يا يا يا
1: يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا يا
0: ولا تفكراتك على هالعمل اللي عملتها فينا
1: بتفكرتيني فكوا فكوا وما يهمك وعصر عصر عصر عصر لايتي لفكوا
0: قص سلسينك ربي وإليها على هالعمل اللي عملتها معنا
3: بس عم يصير عمل
0: طول بيلك طول بيلك
3: بس شو طول بيلك ابن حسين I need explanation
0: explanation هلا بعطيك يا شو هودي تحميل حبوب هلا بعطيك يا
3: explanation explanation
1: explanation يعني تفتف تفتف سير
0: ولك حاجة تفتف بوجهي فهمته شو هبلانك طول بيلك يا بس طول بالك هلا هلا هلا بعطيك كيف بدي اقول لك منين بدي بلش لك انا
1: بلشينه لما جيت بدي كشف عليه وانت ما خليتيني ايه
0: ايه سد حلقك حتعطي تفاصيل طول بالك طول بالك يا يا ابو لك لك يا ابو حسين اللي عم بتشوفه مش مثل اللي عم تسمع يعني
3: نعم
0: اللي عم تقشع مش مثل اللي عم بتشوفه
3: شو
0: ولك يا مشحره كيف بيقولوها هيدي بالعربي وات يو سي is not what you think. Understand now?
3: لك الله لا understandك بجاه النبي لك بدي أعرف شو كنت عم تعملي انت وياه
0: وش بدي أعمل؟ تعمل عمالك إن شاء الله لك مع مين؟ مع أبو الياس؟ صلنا صلنا بدنا نفطر على بصلة
1: بصلة؟ يا ابو الياس طول بالك شيل الفرد من ايدك يا ابو الياس
3: اذا كنت لفا لك بدك يا اخي لبلا اساس بلا ويس خلصتي خدك
1: اذا كنت
0: لتحت
1: لا لا فوق
0: لفا
1: لا لا تحت
0: لا تحت
1: عجبتني هالقصة
0: ايه
1: انت لتحت انت لفا
0: انا لفا
1: انت لفا والله خالب الدنيا البرا لفا والزلمي لتحت
0: ما سمعتوش لرامبو شو قال
3: قال الزلمة لتحت والمرة لفوق
0: ايه علي علي علي علي علي عامل لي حالك زلمة علي
1: ليش هو بالزلمة
0: بشغلي وشغلي ايه وبشغلي وشغلي لا
1: وبهديك الشغلة
0: شو بدي خبرك عن هديك الشغلة فيني وطي دي
1: لا
0: لا مشحر انا شو بدي اقول لك؟ بدي اقول لك اياها بالعربي المشبراح. بحسين كفى ووفى وشرب كاسي مقفى واللي عم تسال عنه اعطك عمره وتوفى. العوض بسلامتك. العوض بسلامتك. العواد سلم.
1: العواد بسلم.
0: العواد سلم.
1: العواد
0: سلم. العواد سلم.
3: يا أبو الياس يا أبو الياس طول بالك، شيل هالفرد من يدك وخلينا نحكي.
1: أنت حكي معك ما في. أنا بدي أحكي مع أم أم أم
3: أم حسين.
1: أم 44 هدي.
3: مثل ما بدك، عاد أحكي مع أم 44 بس خلصني. إيه. أنا رح أخليكم الجو وعد الطفو عروة.
1: ما في عنا.
0: يمكن هايدي هدي البيسي. أنا عملت لك سربرايز، جبت لك بيسي. تعبيس بيس بيس بيس. تعبيس. يه يا مشحرة. ولك هيدي مش كلبة ام الياس.
3: لك شو هلا بتنجس البيت؟ شو اللي عامل
0: هون؟ شو عم تعمل هيدي عنا هون؟ ولك تعال هون. شو عم تعمل هيدي هون؟
1: عم تعمل كلبتنا عندكم هون؟
0: بلكي ليح البيس يمكن. تعي لهون، تعي لهون، تعي لهون يا كلب.
1: ما تحكيش معه بالعربي، هيدا كلب امريكاني، يحكي بالانجليزي. كم هير بوبسي؟
0: كم هير، كم هير بوبسي؟ كم هير بوبسي؟ هلا كلبك بيفهمش الا انجليزي. وبيعوي بالانجليزي.
1: ايه.
0: وهذا اذا نزلته على لبنان بيصير يعوي بالعربي.
1: لا بعوي بالانجليزي.
0: ولما الكلب الامريكاني بيعوي بلبنان، او لك كلاب لبنان بتفهم على
1: ولك. ايه الكلاب كلها بتفهم على بعضها. ايه
0: يا جصطنا، يا جصطنا ويفضحتنا، الكلاب بلبنان بتفهم على بعضها، واللبنانية بعدهم مش قادرين يفهموا على بعضهم. يا جلستنا يا فضحتنا.
3: ماشي هاوني، شو عم بيصير؟ مين عم بيصير؟
0: يمكن هيدي البيسي كمان. تعبيس بيس بيس بيس. تعبيس بيس بيس بيس.
3: شو كلاب شو بسينيك؟ شو عملتي للبيت زو؟ بعد ناقصنا حمير وقرود كمان.
0: حمير عنا هون مش ناقصنا.
1: هيدي بصير.
3: وقرود.
0: قرود عم وصينا عليه، وصينا عليه. تعبيس بس
1: ست
0: سخلك
1: ست.
0: عسيرة القرود صحيح مثل ما قالت لي ام الياس من كم يوم انه نحن اصلنا قرد.
3: شو بيعرفني بشجرة عائلتكم؟ اصلكم قرود اصلكم حمير، شو بيعرفني؟ اسألي حدا من قرايبكم.
1: شفتك انتو عم بتهز براسك مثل النعامة. شو قصدك بالحمير؟
0: لا لا لا لا لا لا لا راسي بيهزك مثل النعامة لانه معي انفلونزا الطيور.
1: صحيح.
3: ايه صحيح. مش شايف شكلك فصاير مثل البومة.
1: وشو كنتي عم تقصد انه مش ناقصكم حمير؟
0: يعني كنت عم بقصد عن ابن حسين. شو اللي يرضى عليك؟ شو اللي يرضى عليك؟ انا عن ابن حسين. لانه بيطلع الاول بالصفوف الحمرانة. وصاير جحش مرته على التقيل يعني.
3: هلا شو بدك بصيرته لمرته؟
0: مني لاني مشيته مثل ما بده. حا حا روح روح تعا تعا.
3: لك حاجة حاجة قدام العالم تقولي عنه انه حمار؟ قولي غشيم غشيم.
0: ولك كلمة غشيم قليلة على حمار ومكتر. وعندي اثبات بهالحكي. انا
3: مين عم تحكي يمي؟
0: ايه تقبرني انت ها؟
3: ايه
0: كنا بسيرتك هلا
3: عن جد؟ وانا فكرت عم تحكوا عني. يلا بسيطة، هيدي اللحمة يا امي وين بحطها؟
0: وين بتحط اللحمة؟
3: ايه
0: فوت حطها بالحمام بالخزينة تحت المغسل. فوت.
3: ايه ايه يلا هي جريدة باي. ايه فاضل.
0: ولك تعال هون تقبر اللي خلفوك ان شاء الله. روح حطها بالبراد.
3: بالبراد؟
0: ايه بالبراد.
3: ايه مظبوط.
0: الله بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
3: غشيم غشيم
0: غشيم. لك تقبرني يا يا حسين تقبرني.
3: ايه يمه
0: يعني. ايه انت وفيت لجوا على المطبخ.
3: ايه
0: شوفني اذا اني بالمطبخ ولا لا.
3: هلا بدور عليك جوا. يلا وين؟
0: هلا بعطيك اثبات انه حمار وبيضل حمار.
1: انا رايح. بس حديثنا بعده ما خلص.
0: ايه
1: رجع لي.
0: ايه الله معك الله معك.
1: امشي امشي
0: دربي سد ما يرد. اخ وانت ما بكفيك قريت جرايد بالعربي، صار عم تقرا الجرايد بالانجليزي.
3: اسمعي اسمعي شو اوباما شو عم بيقول هاوني.
0: شو عم بيقول؟
3: اكونومي جوين اب.
0: ايه شو يعني؟
3: لك اوباما عم بيقول انه الاقتصاد رح يقوم.
0: يا الله يوفقك يا اوباما وينصرك، وان شاء الله كل شيء بيقوم بايامك، الاقتصاد والعمران والازدهار.
3: يمي لابس بالمطبخ انت. لك روح شوفها بتكون جوا بالاوضه. هلا انا مش فاضي، بس لما تيجي امي خليك تلفي لها على السلير بدي اياها ضروري ضروري. هلا بس تجي بقول لها ذكريني. ها
1: ايه ايه
3: يه انت هون كنت عم دور عليك جوا بيي بده اياكي.
1: ايه ايه ايه اجى حسين قالوا بده اياك تتصلي فيه ضروري ضروري.
3: ايه ايه
1: تحكيك على التليفون ولا على السلالة؟
3: لا لا على المحطة يا بيي على المحطة.
1: تلفني له على المحطة.
3: ايه ايه
0: ولك تضربه من لجاز.
3: شو
0: زبط فيكن اول المثل الدحكر الخرى عند الشخاخ. قال له مينك انت؟ قال له مثلك انت. إلا الصبي حمار وغشيم طلع بيو اخشم منه.
3: خدي يا امي قبل ما انسى خدي امضيلي على الاوراق
4: عشو انت على الفايت والظاهر بتمضي امك عوراء؟ فيك فهمني عشو عم تمضي؟
5: ايه عم عبيلي على كريدت كارد باسمك.
0: كريدت كارد؟
5: ايه
0: يا مشح هتقبرني بعد بدنا كريدت كارديت.
5: ليه يا
0: ولك صار عندنا كريدت كارديت ليوم الكريدت كارديت. لك وينو هيك مخبط لك ايهن هون هي ايهن. لك وينو لك وينو هي لك محليه صار
5: حلوين
0: وجه. ايه وجه وقفه لك بعد بدنا كريدت كارديت تقبرني.
5: شو الله يزيدن يمي بس بكره بتشوف ايه شو راح اعمل لك فيهم.
0: ايه شو راح تعمل؟
5: بدنا نضربهم.
0: ايه
5: ايه
0: ليش تقبرني لك تضرب؟ شو عامل لك تضربهم؟ اوعى تضرب حدا تتقاتل انت وياه ويضربوك بعد.
5: لا لا لا لا مش هيك مش هيك. بكره بتفضلهم بس لما نخلص قصه البيت والبيت هاون.
4: شو بالبيت هاوني؟
5: البيت هاون عم نعمل له شورت سيل وبدنا نحطه باسم مرتي شيرن.
0: شو
5: نعمل له شورت سيل.
0: شو شورت سيل هيدي؟ شو باسم
5: عيد لك يا مش شورت سيل.
0: شوفي شوفي تعال خبرني. شو
5: وقفنا دفعة البيت وقلنا 15
0: ايه
5: بعد كم يوم بنتلفن للبنك وبنقول له مش قادرين نكفي دفعاته وبدنا نبيع البيت بنص حقه.
0: ايه
5: ساعتها بوافق البنك هيك بنبيع البيت لمرت الشرن بنص حقه. هيك بصير نزلنا حقه للنص والبيت بعده قلنا.
0: ايه
5: يلا انا رايح مرتي. وين
0: مرتك؟ رايحت على المطار تجيب بنت خالتي.
5: يلا بخاطركم.
4: إيه؟ يا ابني تعال هون لشوف.
5: تعال
4: شوف. فيك تخبرني شو الخبصه اللي عم تخبصها؟
5: شو
4: لك بابا نقلت بيتك حطيته على الشورت سيل نقلته لعنا على اساس شهر قلبه 15 المحطه شلتها من اسمك حطيتها باسم امك وبيتها هلا عم تحطه على الشورت سيل. إيه؟ وعلى الفيت والظاهر بتعبيها بتمضيها على كريدت كارد ومدري بتعبيها على شو. فيك تخبرني شو الخبصه اللي عم تخبصها؟
5: قول لي باكر انت هلا بدك اياني ناكل الناطور ولا نقتل العنب؟
4: ناكل العنب ناكل الناطور.
5: ايه رح ناكل رح ناكل
4: رح ناكل خازوق. انا شايف
5: ادعي لي يمي.
0: ايه روح الله يعطيك حكمة الزعيم وشجاعة العقيد ونخوة معتز وصبر أبو عصام وتوبة الإدعشر يبعد عندك السن فريال وجماعة أبو النار والنمس وفوزية وما يصيرك بهلول مثل أبو بدر. آمين يا رب
5: آمين يا رب. يلا خطركم.
0: مع السلامة تقبري. يلا الأرض تطلع لك والسماء تنزل لك.
4: وانت شو بك الناس دي تص بيهم ضعيك أبو جنب؟ فيك تفهمني عشو كيني عم تمضي؟
0: ايه شو بعرفني يعني. بيقول لي امضي هان وبمضي وكل ما بمضي على شغلة على ورقة بجيبنا شغلة جديدة. هي غيرنا البراد والمكرويف وجاب لك تلفزيون بلازمة هالعرض هيك للبيسمنت. وكل ما قال له يا امي هودي قديش مكلفين بيقول لي ما عليك يا امي امضي امضي وما عليك.
1: مساء الخير مساء الخير.
0: ما سنوش زمان هالأمر ما بين
4: تغزلي في تغزلي.
0: ايه
1: لا تواخذيني هربت الكلبي وفاتت على بين الشبيك.
0: ايه هربت الكلبي إيه؟ متاكد انت
1: إيه؟
0: ولك شو بيك انت اليوم شو بيك؟ الكلبي هرباني منك وام الياس هرباني منك.
1: ام الياس وين بدي بحر بدي خلص على اهله
0: وزعله. مش هون مش هون عم اقول لك ام الياس من هون.
1: انت عم بتكذبي. الكلب ما بيكذب. ايه انا بدي فوت شوف جوا اذا لقيتها بدي احط لها رصاصه براسها وبدي احط لك رصاصه براسك كمان.
4: ان شاء الله يلاقيها.
0: لا يا ابو الياس ممنوع تفوت لجوا. معقول انت يعني بتصدق كلبي يعني وبتكذبني انا؟ ولك بحلف لك يمين معظم انه فيش حدا جوا.
6: هلو هلو
4: يا محسن. هيدي مين يا محسن؟
0: هيدي البيسي.
4: هيدي بيسي ولا حوط؟
0: يعني جبتها بيسي طلعت دردبيسي.
1: ولك استريني ولا بقول له لمحسين على المصاري.
0: الله لا يوفق كمل ياس. ولك منا جبتي هالتيب
1: ولك يه
0: يه يه. ولك ما عرفتيش هيدي؟
4: لا لا من غير شيء.
0: لك هيدي اختي البيسي من دلعها نحن بيسي. يا بيسي انت يا بسبوسي انت يا بسبوسي.
4: هي اختك اللي جايه من لبنان ولا بنت اختي؟
0: لا اثنيناتهم سوا بس هي وصلت بكير لان كنت قاعده قدام حد شوفير الطياره.
4: واختك مين هيدي؟
6: الله عليك يا ابو حسين ما عرفتنيش.
0: ولك سدي حلقك سدي حلقك واحكي جنوبي احكي مثل الناس.
6: ايه مش حارس على العدوين ونايمي بنيلك يا ابو حسين عرفتنيش؟
4: لا بالنبي ما عرفتكش. مين بلقيس؟
6: لا
4: دلال؟ انتصار؟
6: لا
4: جميله؟
0: لا ما انا عني جميله
4: والنعم. لكن مين انت؟ شو اسمك انت؟
6: مشلين.
0: مشلين مشلين مشلين. الله عاشورك مخضبك على المشلين. لك ما هي اختي هي وصغيري كانت مدكدك كتير وكان بي عيطلها مشلين هذا الزلمة تبع الدوليب لأنها كانت تشبه كتير. يلا روح يا مشلين تع يا مشلين خمس ترغفي عالترويقة بيكفوك يا مشلين. فكبرت وضلت مفكرة حالها اسمها مشلين. الله عاشورك مهضمي. هي بتستعمل اسم مشلين لتتنكر فيه، عرفت كيف؟ هيدي اختي الكبيرة فاتن.
4: فاتن؟
0: ايه ايه ايه، سموها فاتن على اسم ستي.
4: ستي كمان؟
0: ستي لبيبي.
4: سموها فاتن على اسم ستك لبيبي؟
0: ايه، ما هيك كانت العواهد بالزمان، كانوا يسموا الاولاد على اسم الست والجد.
1: نايس ميتين يو فاتي. مي ابو الياس.
0: ما بفوتك شي من اللييقه انت يعني.
4: ما بعلمي عند اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟ هلا انت عندي اخت اسمها فاتن؟
0: ايش نسيت؟
4: لك انا 100 سنه مجوزين، ما بعرفش انه عندك اخت اسمها فاتن، منين اجت هيدي؟
0: هاي امي وبي جابوها.
4: ها؟
0: ايه، بعدين هيدي اختي كانت، هيدي اختي كانت مغربه بافريقيا، بمصر، بمصر، وكانت تشتغل بالفن، رقاصة يمكن، وقام بي كان بتبري منها. بعدين هيدي اختي من بي.
4: من بي؟
0: ايه ايه، اختي من بي. ما انا بي الله يرحمه الفاتحة.
4: شو شو هي هي؟
0: صلي صلي مثلنا، صلي مثلنا.
4: ايه الله يرحمه.
0: الله لا يوفق، هيدي فتحة مسيحية ولا هيدي. ايه
4: ف كملي لشو.
0: ايه، فانا بي الله يرحمه الفاتحة.
4: بتبهرينا الفاتحة، نروح بي.
0: ايه، قامت لما امي توفيت الله يرحمها الفاتحة.
4: لا تحطها معك الله يخلصيني بقى. كملي خبري لشو بدها لف دوران.
0: ايه، لما امي بالزمان توفيت الله يرحمها ويرحم مويتك وميت الجميع، قام بي راح اتجوز مرة تاني، جبنا اياها وعملنا ام تاني. ايه متأكد يعني؟ ايه،
4: بس ما بيك توفى قبل امي.
0: عن جد متأكد انت؟
4: لك ايه متأكد؟ لك انا لما رحت اطلب ايدي يا ريتا ما كانت هيديك الساعة، طلبتها من خالك مش من بيك لانه كان متوفى.
0: ايه، لكن هيدي اختي من امي.
4: اختك من امي وهي اكبر منك.
0: ايه،
4: وبي غير بي.
0: ايه،
4: لك شو بدك تيجي؟ شو صار عوني؟ كيف صار هيك؟
0: شو بعرف كيف صار معنا هيك؟ تعال شوف كيف صار معنا.
4: شو بعرف كيف صار؟
6: انا بقول لك كيف، انا بقول لك.
0: ولك سدي حالك واحكي مثلنا، احكي إيه مثلنا.
6: انا بقول لك كيف، انا بقول لك كيف. لما المرحوم بي همين قامت امها تجوزت بي وجابتنا تنانيتنا.
0: ايه، مزبوط مزبوط مزبوط مزبوط. لما انا بي ميت قامت امي جوزت بيا وجبتنا تنانيتنا. مزبوط صبت.
4: لك شو هالمسخره هاي الدنيا؟ شو هالمسخره هاي؟ شو اسمه بابا بيك يا فاتن؟
6: بي انا؟
4: لا بي انا لك.
0: بيك انت اسمه شكر الله.
4: لك شو كده اسمه؟ طوافي عندي لشو؟ ولا كلمة. شو اسمه بيك يا فاتن؟
6: بي شو اسمه؟ ايه؟
0: ولو يحكي بي محمود. بي محمود شو اسمه؟
4: بي شو اسمه؟
6: ايه بي
0: حرف الميم، حرف
6: الميم. مرام
4: مرام.
6: ايه
0: مرام
4: مرام.
0: شو مرام؟ مرام ولا عندنا في مرام؟
4: ما قدم العيطران في مرام بعيطران.
0: ولا محمود اسمه محمود مرون محمود. ما نحن عندنا بالضيعة في وحدة وطنية، تحيا الوحدة الوطنية، تحيا الوحدة الوطنية. محمود مرون، محمود محمود مرون.
6: واحد اثنين ثلاثة محمود مرون يا حياتي.
0: واحد اثنين ثلاثة محمود مرون يا حياتي. واحد اثنين ثلاثة محمود مرون يا حياتي. وبص وشوف فتونة بتعمل ايه. وبص وشوف شوف قلت لك انت تشتغل رقاصة بمصر. وبص
4: بس الدنيا عباد خلصوني بقى، فتحتوا الكباريه هون. تعال شوف شو قلت لي اسمه بيك. شو اسمه؟ مرون.
0: محمود محمود مرون محمود مرون. طول بالك طول بالك. ما انا طول بالك يا ابو حسين. ما انا ستي الله يرحمها فاتحة.
4: لك عفت عمرك الله يخلصيني بقى.
0: ما ستي الله يرحمها كانت نادرة بي، وكل سنة كانت تروح على
6: مارون الراس.
0: ايه، كانت تروح على مارون الراس، تروح هونيك توفي ندرة عند مقام النبي مارون.
6: ولي مارون مش نبي، مارون مار.
0: شو ايه؟
6: مارون مار مار
0: مرمر قلبك بجاه النبي. شو مار يعني؟
6: لك مار بالسرياني يعني بار بالعربي.
0: مارون كان فاتح بار؟
6: لك بار يعني قديس ولي.
0: لك ولي اللي تاخدك ان شاء الله، عاملي حالك مني ومش عارفي الله وين حاطك. شي مشلين وشي مارون، ولك ما عادش طلع معك ولا اسم مسلم، احمد حمودي، حسن حسوني، طارق، خالد، عبد الحق، عبد الرحمن، عبد عرود، ما طلع معك الا مارون.
4: ما علينا، شو اسمه جوزك يا فاتن؟
0: عمر.
4: عمر. عمر.
0: عمر. عمر. عمر. الله لا يوفقك ان شاء الله. الله لا يوفقك. ولك عمر. الله لا يوفقك. ولك يا مهوى المارون عند عمر. الله لا يوفقك.
4: ولي ليه؟
0: والله الله لا يوفقك.
4: ولي ما؟
0: ولي يا مقبورة عنا بالشيعة بيسموا عمر.
4: يا فاتن جوزك سني يا فاتن؟
0: عايب تسأل هالسؤال يا أبو حسين؟ كلنا إسلام ومن إيمن بالله ورسوله. والله رح يخبط عني، والله رح جن. والله رح اخبط وجن أنا. راك دين العرب والإسلام بدهم يصالحوا اليهود، وبعدهم من بعضهم مدبحين سنة وشيعة وشيعة وسنة. عيب الله هالعمل، عيب.
4: داخلي وشو الفرق بين الاثنين؟
0: ولك بالدين فيش فرق، إيه؟ بس فاتت السياسة على الدين وفرقتنا. راح نضبح بعضنا والعالم عم يتفرج علينا مبسوطين فينا وعم بيزقفونا.
4: السياسة بتخرب كل شيء.
0: معلوم بتخرب كل شيء. ولي بيخلص شهر رمضان، ننطر هلال شوال ليعلنوا العيد. مفتي السني بعايشة بكار بيشوفه، ومفتي الشيعة بالضاحي بيشوفهش، وبين عايشة بكار والضاحي في 400-500 متر. وإذا شافه، وإذا شافه مفتي الشيعة بيطلع مفتي تاني بيقول ما شفتهش. كنا مختلفين سني وشيعة على تحديد العيد، صرنا مختلفين سني وسني وشيعة وشيعة. ولك إذا مش قادرين نوحد عيد، كيف بدنا نوحد هالأمي بقى؟ كيف؟
1: عرفتك عرفتك إيه عرفتك.
4: تأتيني وكيف عرفني؟
1: من أول ما شفتك فايت قلت هيدي هي.
4: لا تخزنيش يا بوليس، مش كيف عرفني أنا متنكرة؟
1: أنا بعرف شو اسمه، عرفتي من أول ما فايت قلت هيدا الوجه بعرفه. إيه
4: لا تخزني يا بوليس، شرطي اتنكر.
1: بتخافي ما تخافي، يعني بعرف العيش وحدة مثلك بتتنكر. إيه من كتر المعجبين.
4: معجبين؟
1: إيه
0: معجبين
4: معجبين.
0: ليش انت عرفتها مين هي هيدي؟
1: ولك ايه مش هيدي فاتن؟
0: ايه
1: وزوجة عمر؟
0: ايه
1: كانت بمصر تشغل بالفن؟
0: ايه
1: هيها هيدي فاتن حمامة.
0: عرفة عرفة.
4: نيلك هي نيلك يا متنيل. يا ابو الياس انت كشفتني ازاي يا اخويا؟
1: ده انا بشيلها على الطاير.
4: يا باك انت خضتني.
0: قالوا منقول عن حسين حمار، ولك حد بولياس حسين أنشتاين بيطلع والله.
4: هم حسين تعينا هون لشوف، قربي صوبي لشوف.
0: شبك شبك شبك،
4: فيك تخبريني شو عم بيصير بهالبيت؟ ها فيك تقليني ليش أبو الياس كان هون بغيتي؟ وليش كان مكشف عن بنطلونه؟ لك ليش كان حمل فرد بإيده؟ لك ليش ما قلتي لي إنه بعد الحمامة أختي؟
0: ولا طول بالك طول بالك يا حسين، كل شي بالرواق بصير. هلأ بخبرك من طاقة للسلام عليك. وشو صار؟ بعدين انت صدقت هيدي فهد الحمامة؟
4: مين هيدي لك؟
0: هيدي سعاد حسني.
4: والله بس سعاد حسني انتحرت.
0: ولك هيدي سعاد حسني قبل ما تنتحر.
4: لا تعال عارف عصيتين الليلة واخلص.
0: لا بتشك عليك يا ابو حسين، هيدي بسموه شايد ابيوز هيدا. تعرف
7: هلو
0: هلو اهلا بكم ماري، كمان جبتي كماري معك. اهلين اهلين يا
4: خالتي. كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي؟ وكيف انكم بلبنان؟
0: الحمد لله الحمد لله. ولك هودي انا بدي اسالك اياهم مش انت.
4: ايه مضبوط، يلا تعليوني خالتي تعليهم.
7: مش معقول مهضمه هالخزنه، فقعدنا نضحك نحن وجايين لهون.
0: مهضومه مهضومه. ايه
7: ولو بتشوفي شو بتشبه حسين بحركاتها.
0: ايه لك مهضمك رهيب.
4: كيفك عمي ابو حسين؟
5: هولي مين يا خالتي؟
0: إيه هاودي خالتك فاتن وجارنا هوني.
5: خالتي؟
0: إيه
5: خالتي.
0: مش هوا هام شحرة.
5: خالتي كيفك يا خالتي؟ كيف حامل فراتي وكيفهم كلهم بلبنان؟
6: منيح الحمد لله.
5: وكيفهم أولادك حمودة وعلوش وحثوني؟
6: إيه الحمد لله كلهم.
0: شف عرفتها لخالتها عرفتيها لخالتك ها عرفتيها؟
5: لا.
0: إيه؟ لا مصاريفك عشان فحطي فيها وليد
1: شو
0: وعم تساليها عوليدها شو عرفك انه عندها حسوني وعلوشي وحمودي
5: ايه شو بده يكون عندها لكن جامبيير وبرنار وسيمون يعني
0: ولك هيدي خالتك هيدي كنت مغربة بأفريقيا هيدي
5: ايه مش هيدي اللي ماتت السنة الماضية
0: ماتت
5: ايه
0: بلا ماتت ودفنوها وجاي السنة لهون تشتي عنا ايه
5: الله يرحمها
0: تعال سميلي غطيت وبطيت على هبل حسين تعال سميلي يقزل عنك
7: ماما
0: ايه لك اهلا بكماري ايه
7: انت بعرف انه نحنا بسريلانكا
0: ايه
7: ما بيدفو
0: ايه
7: نحنا بيحرو
0: ايه انتو ما بيدفو الميت بتحرو ايه لا نحنا بدفن الله بيحرو هذي راي ايه
1: بس حديثنا بعده ما خلص ايه رجعني
5: إيه؟ عرفتك انت بولياش
1: شعرفي
5: من خالتي لما كانت بلبنان إيه؟ قالت لنا انه عندها جار بيحكي مثل تراكتور اللي عم ينتع
1: تراكتور تراكتور يا ابن حسين بسيطه
5: طب وجع يخلع عينيك على السن اللي عندك تعرفش تطبي السميمه عليك امشي قدامي لشوف
0: طول بالك يلا فوت علي جاي هلا فوت
5: بدك تجيك موجود اشك عني امشي قدامي لشوف
0: طول بالك يا ابو حسين طول بالك كل شيء
5: من
0: هو بس
7: الا هي كرمالي الا
0: اخ كل شيء بالرواق بصير وانت معقول تحكي هالحكي قدامه يعني
5: ايه شو فيها انا بحبش كذب حدا منيح وما حكيت وقلت له شو بتخبرينا عن ام الياس كمان
6: ايه شو بتخبركم عن ام الياس شو بتخبركم
5: خالتي قالت لنا انه ام الياس بتاكل مثل الغول
6: إيه؟
5: وكرشه بيفاع خروف
6: مزبوط هالحكي
7: مزبوط انا كنت لما بستغل هون
5: إيه؟
7: ماما بيقول
5: إيه؟
7: خبي اكلات البقره زيي وطوا صوتكم هلا بتكون واقفه على الشباك عم تسمع علينا
0: ولك تضربوا شو بتحبوا القال والايه الكلمه العاطله بتحفظوها والمنيحه بتنسوها وكم مره قلت لكم انه اني وام الياس مثل الخيات ومنحب بعضنا كثير وفيناش نعيش بدون بعضنا
7: ولا مره مرة قلت لي مرت عمي كانت ام الياس عم تاكل قامت انكسرت وجبتها قامت لزقتها بالكريزي جلو وكملت الاكل ومرة قلت لي
0: ولك قولي وينك حشتلقي حكي بقى بس
6: يا اختي خليها تحكي وتقول لي بتعرف احكي يا شرن احكي
0: لا اسكتي يا شرن بكره يا خالتي بكره تتعرفي على ام الياس وتشوفي ما احليها انا وياها نحن مع بعض ما عشت عمر والله نحن صوره مصغره على لبنان قد ما يهدوا ويقدوا ويهاوبروا هاللبنانية على بعضهم ما بيقدروا يعيشوا إلا مع بعضهم إسلام ومسيحية وإسلام هاكي نحن عليهم المدينة إيه والله
5: رفلتي يا خالد لبنان ما عاد مثل الأول وشعبه تغير كتير
0: إيه عم شوف على هالتلفزيون يا خالتي والله رح يخوتني هالشعب اللبناني والله شعب جبار وبحق حاله حمار لا بطيء احتلال ولا بحافظ على استقلال ودبرونا بقى هلا يطلع له شي واحد هيك مطرب يغني له على دلعون بتشوف هاللبنانيه مسكوا ايدين بعضهم ونزلوا على الدبكه يفرشوا وينبسطوا يطلع له سياسي يفعلوا شي خطاب بيتركوا ايدين بعضهم وبيتعلقوا باخواني بعضهم كل شيء جميعنا نحن الا السياسي
7: مزبوط لبناني بيحكي سياسي كل ما بيقعد مع بعضه
0: إيه.
7: وكله بصير بيصرخ وبيعيط وبصير مثل هيدا مايته مقطوعه حمامته ماما انت بيعرف شو مايته
0: عم نحاول نفهم
7: انت بيعرف شو حمامته؟
0: ايه كانت اعرف بحسين معلق عليها ورقه اوت اوف سيرفيس له زمان
7: مايته مقطوعه حمامته إيه؟ مثلا
8: مثل انت لبناني.
0: مثل شو مثل هيدا بيقول؟
7: بركي قصد الحمام المقطوعه ميته.
8: هيدا هيدا بيقولوا انا هيدا
7: وفي الزهر الك ولهالمثل مقطوعه حمامته ايه مقطوعه ميته.
6: ولا شو بكن يا جماعه منكم بشيء منصير بشيء. خلينا بالحكي عن ام الياس.
7: اذا بدي احكي شو بتخبرني ما تعمي عن ام الياس؟ نبقى للصبح هون.
6: احكي احكي يا شرن احكي.
0: لا لا سدي سدي يا شرن. هلا مش وقت ام الياس وخبريتها. انا بدي رحب بخزني لك. يا هلا بخزني لك. اهلا شو عدا ما بدا وستي عنا بامريكا. اهلا اهلا وسهلا يا خالتي.
7: مرت عمي نحن طالعين ننزل الشنط.
0: ايه ينزليهم من باب المطبخ اقرب لكم. فوتي.
7: اوكي.
0: ولك شو عدا ما بدا وجيتي لها. أكل عمرك تسبي بأمريكا رجعت جيتي لهون يا خالتي.
5: بس ليكي يا خالتي إيه؟ في بالدول العربية 300 مليون عربي بيسبوا لأمريكا.
0: إيه؟
5: إذا هلأ بتقول أمريكا بدنا نعطي بيت لمين مكان بتعرف شو بتصير يا خالتي؟
0: شو؟
5: اللي 300 مليون عربي بيصيروا هون بدربن.
0: إيه يا مشحر أنا يا مشحر بكرة بتعلى أسعار البيوت صاروا كلهم.
5: إيه والله
0: آخ إيه والله والله هالعرب كلهم بالمظاهرات بيقولوا الموت لأمريكا وكلهم حق إيه بدهم يجوا على هالبلد. إيه
7: يلا أنا رايح أرد هالتنورة بالمول.
0: نزلتيهن لوين رايح على المول هلا؟
7: إيه هلا بدي أرد التنورة.
0: إيه إيه مع السلامة.
7: تروحي معي خزني؟
5: إيه إيه بروح.
0: لا مشحرة بعدك واصلة بدك تروحي على الشوبينج دغري.
5: خالتي أنا ما عندي وقت كفاية. كل اللي جيتهم شهر زمان بدي أتبضع بدي لقي سيارة بدي بعت سيارات على لبنان وبدي كمان أتعلم الإنجليزي ولقي عريس وطلع الجرين كار.
0: هودي كلهم بدك تعمليهم شهر.
5: إيه؟
0: ولك هودي كلهم كام وتطليعة الجرين كارد تقام. كيف بدك
8: جرين كارد؟ أنا كمان بدو جرين كارد.
0: أنت بدك جرين كارد كمان؟ يلا بكرة بجوزك بحسان بلكي بطلع لك الجرين كارد. إيه إيه بدي أعرف كيف بدك تطلع الجرين كارد أنت ها؟
5: المصريات بخلي أحلى شاب يتزوج لي الجرين كارد.
0: إيه إيه معك حق والله. بيقول المسا اللي معه مصاري بياكل بجهنم بقسمك.
8: شو بقسمك؟
0: بأسما هذا كنا بتضيع بالزمين نعملها نجيب تلج ونحط فيه هيك مشروب يعني بدك تقولي مثل البوظة.
6: ايه على البوظة طيب البوظة هلا اخ شي صعب عندك بوظة بالفريزة.
0: ايه قومي عبي لك شي سطلو تاعي قومي
6: سطلو.
5: انتو بتاكلوا بوظة بالشتاء؟
0: ايه
7: بأمريكا بناكل البوظة صيف شتاء.
0: ايه مزبوط
7: هون تشتري مايو سباحة بشهر شباط وكبوت الشتاء بشهر ايه.
0: ايه معلوم وبتوصلك البيتزا قبل الامبولانس هون.
7: شجرة مصاري يقطفوا منا ما في زتوا لنا الدولار وقالوا لنا الحقوا وكلنا عم نركض وما حدا طايله.
0: صحيح صحيح
7: يلا ليتس جو.
5: اوكي ليتس جو. على فكره من هلا ورايح انا بدي اقوي لغتي بالانجليزي فما حدا يحكيني بالعربي بالانجليزي وبس.
0: ايه بالانجليزي بس.
5: ايه خالتي
0: نو عربي يس انجليزي.
5: نو عربي يس انجليزي خالتي.
0: ايه وهاو اباوت العربيزي.
5: شو عربيزي يا خالتي؟
0: عربيزي؟
5: ايه
0: ولك هون كلنا بنحكي عربيزي.
5: كيف يعني؟
0: لك هون بنقول كيشنا تشك ودفعنا البليت. رحنا على البارك وبركنا الكاريت. جبنا الباربيكيو وبربكنا اللحميت وحمرنا التشيكن وفكسنا التوميت. فهمت شي كلمة من اللي قلتهم؟
5: لا ما فهمتش.
0: ايه بكرة عيدي لك شهر زمان بتصيري تحكي عربي زي هيك. يلا
5: اوكي
0: يلا مين رايح مين مش رايح؟
5: انجلش يا خالتي انجلش.
0: من هلا بدك بلش.
5: ايه
0: ايه ايه هو جو وهو نو جو.
5: هو جو مي ان هير جو. هو نو جو اي دونت نو يو جو خالتي؟
0: لا مي نو جو مي نو جو.
5: يو نو جو خالتي؟
6: مي جو ايس كريم.
5: واو اي لافز ات اي لافز ات مي سبيك انجلش لايك ذس.
0: You speak English like this. Okay. You go to Lebanon after 1 month. Speak English like كيف بيقولوا بلبل بالإنجليزي.
6: Jackass.
0: إيه. You go speak like jackass.
5: Wow. I like to speak like jackass, خالتي. I like to speak like jackass.
7: يلا مايكو ماري.
0: مع السلامة. مش بخديتها معك لكم. تعالوا شوف هيدي. لوين جبتوها رجعتوا كماري لهون على أمريكا؟
7: لما خزني ساعدتها وعملت لنا اوراق بلبنان.
0: إيه؟
7: مضيت مع المكتب عاد 3 سنين لما إيه؟ رديناها السنه الماضيه المكتب ما قبل يرد ام خذا الا زقب وش خزني وخزني جاي تزقب وجهي. يلا باي باي.
0: يلزق ضربي على هالسين كبلك مثل الحربيه عم بتقعد اخ الله ينجينا من هالنهار يا عمي. ولك شو صار هوني شو صار؟ اخ يا الله
6: راحوا.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. ايه راحوا
6: كلهم.
0: ايه كلهم
6: ولي كم مره سألت لك انا ما بحب الفانيلا ايس كريم، بحب الشوكليت بس.
0: لك تضربي بهالوش
6: ليه؟
0: لك انت بشو نحن بشو؟ قال مثل ما قال المثل، الناس بالناس والقطه بالنفيس.
6: يا شوفي خان ان شاء الله، ها شوفي
0: شوفي
6: ايه شوفي.
0: ولك في موجه هبل ضاربه بالبلد وضربتكم كلكم، منك لابو الياس لابو حسين لحسين لخزني والحبل على الجرار. ولي يا بنت الحليل، جوزك داير عم بدور عليكي وحالف يمين اذا بيلاقيكي بده يحط رصاصه براسك، واذا بيلاقيكي عندي بده يحط رصاصه براسي انا كمان. ايه وابو حسين لعب الفار بعبه ما قبض خبريتنا جد، وما بنعرف اي ساعه بيفتح تمه وبجرسنا. وابن خيك اخذ مصرياتك ومصرياتي وانكسر وراحوا مصريات كلهم سوا. وانت داير مخك بالايس كريم.
6: ولي شو دخل هي بها؟ تبدأ مش خرجك تستقبل زمغار لايكي؟ قداش بدك مني مصاري؟
0: أنا بدي 20,000 دولار مني.
6: مش 10,000 أنا ماخدي مني؟
0: لا 20,000 وما ديت لي ورقة فيهم كمان.
6: لكن أنا من مين ماخدي 10,000 مني؟ إيه من بحسان.
0: إيه من بحسان؟
6: إيه
0: ماخدي 10,000 دولار من بحسان كمان.
6: إيه وقال لي
0: لما بحسان ما 10,000 دولار أنا مش عارف فيهم.
6: إيه قال لي لما خبرك عنه خلي الشغل يسر بيناتنا. وانا سري غميق، اذا حدا قال لي مخبر ما بخبر.
0: ولك يجي خبرك ان شاء الله. ولك ما بدك تردين لمصرياتنا شفنا.
6: بردوا.
0: ايه ما بدك تردين.
6: ليك عندك ورقه وقلم؟
0: ورقه وقلم؟
6: ايه
0: عندي ورقه. لشو ورقه وقلم؟
6: روح هادي هلا.
0: ايه
6: نكتب مكتوب.
0: ايه
6: بنبعته لابو الياس.
0: ايه
6: بنقول له نحن عصابه وخطيرين مرتك. إيه؟ وبدنا 50,000 دولار لنردها.
0: ايه
6: واذا ما بيدفع 50,000 بنقتلها.
0: ايه
6: واذا بخبر البوليس كمان بنقتلها.
0: ايه
6: ساعتها ابو الياس بيدفع 50,000.
0: ايه
6: برد لك 10,000.
0: ايه 10,000.
6: ايه وال 5,000 لابو
0: حسين. 10,000 لابو حسين. ايه
6: وال 20,000 بنردوا لابو الياس بنقول لهم هودي اللي اخذوا ابن خيي.
0: ايه
6: وساعتها الكل بيرجعوا لهم مصريات ونشوف موافقه.
0: ولك موافقه على عروض السود بس ردي لي مصريات. إيه؟ يعني
6: يلا
0: بس حسك علمك حدا يهرب بالقصه يا مشحره فيها حبوس وخراب بيوت. هيك
6: ولك لا ما حدا بيعرف. يلا روح اكتب المكتوب. اوكي
0: إيه؟ يلا
6: تعال. نعم
0: طيب ابو الياس نعم بده يجيب ال 50,000 دولار.
6: بيخطف بحسين وبيطلبكم بالمصاري.
0: ايه يخطف نفسك انت يا ابو الياس ان شاء الله. عم تطلبيه ب 50,000 دولار ومعوش نقلي.
6: ولي معه ليش؟ ايه؟ ليش انا ما قلت لك؟
0: لا شوفي
6: بس انا ابو الياس اللي ما قال لك، واذا ابو الياس اللي ما قال لك ما في لك وانا ما في ما قال لك.
0: ولك قولي وين خبريني شوفي
6: ابو الياس.
0: ايه
6: ربح 100,000 دولار باللوتو من كم يوم؟ كم جمعة؟
0: عن جد؟
6: ايه
0: والله؟
6: ايه وقال لي لما خبر حدا خلي الشغل يسر بيناتنا.
0: إيه؟
6: وانا سري غني، اذا حدا قال لي ما خبر ما بخبر.
0: ايه بيرغمي اسم الله عنه.
6: إيه؟
0: بيرغمي إيه؟ معلوم.
6: هي قديش اللي بعرفي؟
0: ايه
6: في شي نهار قلت لك انه نوال مرت ابن الياس بتلبس ويك؟
0: ايه ليش نوال بتلبس ويك؟
6: ايه ولك قرلقتها حل سمل سمل تيز الولد الصغير. وهلا نزلت على لبنان قال بدها تزرع شعر وتكبر شفيفها.
0: والله لو شوفي تيري كله عم ينزلوا على لبنان يزبطوا حالهم تحت. شوفي امال كيف قلبي.
6: مين امال؟
0: ولك امال مال جميل اللي عنده الفرن.
6: هيدي اللي شكلها مثل طنجره الضغط.
0: اي طنجره الضغط؟
6: شوف
0: ولك ريش على شكلها مثل انيه السبن اب بتضارب على هيفا وهبي.
6: عجاب.
0: اي مدري كم عمليه تجميل عامله بلبنان. شو بدي خبري؟
6: شوف
0: الشفتيرة مدلوقين، خدودة منفوخين، دهونة مشفطين، حواجبة مروصين، وقفاها مقلوب فوقاني تحتين، ونفخن لها صدرة يعني قد ما نفخن لها فيه بتخاف انه رح يبج يعني.
6: وهيدي كيفية مع جوزة؟
0: يي جوزة مبسوط فيها، بيمشي حدا وبيتعنطز هو كله قد الشبر هيك بتشوفيهم ثلاث روس حد بعضهم هيك. وهي بتغني له هو بيطرق وصله. وبن عمي لا تخاف لا تخاف فردي مخدي فردي لحاف بن عمي لا تخاف. يعني بدك تقولي رافع راسه بصدر مرته.
6: دخلي مش هيدا اللي احترق وجهه من مدي؟
0: ايه بالفرن احترق وجهه.
6: ايه حرام. ايه
0: وقد ما هو ضعيف ومسكسك ما لقوا الحكمة على لحم ليرقعوا له بوجهه.
6: ايه
0: قامت مرته تبرعت له باللحمة. صار الحكيم يشلها من قفاها ويرقع بوجهه، ويشيل من قفاها ويرقع بوجهه لزبط وجهه.
6: وزبط يعني؟
0: معلوم زبط. رجع أحلى من مكان. خبرتني أمال من كم يوم.
6: ايه؟
0: كان واقف جوزة بين المرايه عم يتأمل بحاله. بعدين اجى لعندها قال ولك انا كيف فيني اشكرك على هالمعروف اللي عملتيه معي؟ ولك شو الهدايا انا اللي فيني جيب لك اياها لا اشكرك على اللي عملتيه معي؟ قلت له لك يا تقبر قلبي يا حبيب قلبي، انا بدي منك هدايا انا. ولك شوفت امك عم تبوس خدك بتسوى هدايا تجيني كلها. اي والله تعرف يا ام الجيل
9: ايه شو
0: اني عم فكر اني جمع لي قرشان إيه. وانزل على لبنان اعمل لي كم عمليه إيه. تجميل إيه. اني
9: انت شو بدك بالتجميل يا ام حسين؟
0: بسم الله الرحمن،
9: خلي جمالك طبيعي.
0: ايه عن جد انت من امتى لك هون زمان لك هون اني عن جد خلي جمالي إيه. طبيعي
9: انت يا ام حسين بجمالك جمالك طبيعي ما بدك عمليه تجميل.
0: ايه عن جد
9: ايه انت بجمالك بنقال اغاني واشعار.
0: شو هالحكي هيك إيه. الا زمان ما سمعناش هالحكي منك.
9: انا كل يوم كل ما فتح عيوني ولاقيكي حد
0: ايه
9: بقول يا سبحان الخالق الله ينجينا من هالخلقه وبلش اكتب لك اغاني واشعار.
0: تكتب لي اغاني واشعار الي؟ يي يي يي يي يي من امتين هالحكي هاي؟
9: اسمعي اسمعي اسمعي هالشعر كتبت لك
0: ايه
9: بالانجليزي.
0: يا عم تتغزل فيه بالانجليزي كمان؟ ايه سمعني هيك لشو سمعني.
9: Twinkle twinkle
0: ولك هي بعرفها هيدي.
9: Twinkle
0: twinkle little star
9: you should know what you are and once you know what you are mental hospital not too far.
0: سلم تمك يا ابو حسين سلم تمك.
9: عجبوك؟
0: معلوم عجبوني
9: فهمتين
0: مش كلهم شوي شوي كم كلمة يعني هيك واني لك أنا بدي رد غزلك بغزل من عندي كمان.
9: إيه
0: إيه وبالإنجليزي.
9: بالإنجليزي.
0: إيه معلوم شو أنت مستهوني دارلينج مستهوني. إيه اسمع هذا. أوف أوف أوف أوف أوف
9: أوف.
0: Roses are red, the violets are blue. Monkey like you should be kept in zoo. Don't be mad, don't be mad. I'll be there with you, not in cage but laughing at you. Oh, hipsy.

0: دلوني ابا
1: صح مليان.
2: خالتي يا خالتي انت جميله.
3: شوفي خالتي.
2: وين خالتي؟ خالتي
3: انا خالتك. شوفي خالتي
2: نو ذا اقلي وان. هيديكي خالتي البشعه.
3: البشعه هي هلا
2: خالتي.
4: شوفي
2: بدي لي يا خالتي.
4: شوفي
3: مبروك
4: حشو.
2: لي كونجراتوليشن.
4: مبروك حشو مبروك.
2: مي رح يطلع لي ذا جرين كارد.
4: يا مشحر ما لكش 3 4 ايام هون وطلع لك بدك تطلع لك جرين كارد.
2: مي وانت محبي اليوم مي ميريد يا خالتي. اتزوجت
3: وي هون ان شاء الله.
4: ولك تو مالك تو بلك جاي تجوزتي؟ مين تجوزتي؟ عميت عرفتي بس عميت قبلي معك يعني.
2: دوري دوري يا خالتي. قلت لك المصاري بتعمل كل شيء. $15,000 ألف بنت حالف رح يجيبولي إذا جرين كارد.
4: ولك طيب مين بنعرفه بنعرف هيك لشور ولا دور ولا لشور تتجوزي يعني؟
2: دوري الزواج على الوراق وبس.
4: ايه
2: ما حدا يعرف في شيء. ايه هلا بعد شوية عرفكن على العريس جاي يطلعني. وانا فايت احضر حالي.
4: جاي العريس يطلعني. ايه
3: وانا بحضر حالك
4: يا عمي.
2: هيكو ماري
4: يا عمي. شو عم بيصير
3: على العريس؟ ايه
4: شو اللي عم بيصير بهالبيت؟ يا كلن خوتو واني مش عم بفهم عليهم. يعني الخوتين اللي واحد عم يفهم علي.
3: ماما
4: والله فيش الا انت يا كماري بتفهم علي وبفهم عليك. شبكي
3: شو سي سكشي؟
4: شو
3: سي سكشي؟
4: سي سكشي هذه لما المره الحبلي تخلفش مزبوط بتعملوا لها بيعملوا لها سي سكشي.
3: شو
4: المره البريجننت وومن لما مش دليفري مزبوط بيعملوا كيف بدي افسر لك اياها هذه؟ بريجننت وومن بريجننت وومن بريجننت وومن بيبي اوكي دليفري يو نو وات دليفري؟
3: يس بيتزا دليفري.
4: لا لا لا لا مش بيتزا دليفري. بيبي دليفري اوكي. لما بيبي مش دليفري مزبوط دكتور سيزر كت كت كت بيبي اوت عطب هون هذه سي سكشن. فهمتي اندرستاند ناو سي سكشن؟
3: نو سو سي سكشن.
4: شحر يا عمي قديش بدي افسر لك اياها هذه؟ نعم نعم سمعتيها هالكلمة ها؟
3: من مستر.
4: من مستر؟ انت والمستر قاعدين عم تحكوا بالسي سكشن؟
3: ايه مستر بده مني سي سكشن.
4: مستر بده منك سي سكشن؟
3: ايه
4: قلنا لك متجوزك المستر نعطيك الجريكات صدقتي يعني؟ كيف قال لك بده سي سكشن كيف؟
3: انا اوضتك بنظيف.
4: ايه
3: مستر نايمي على تخت.
4: ايه
3: مستر بيقول كوماري بيقول ياس مستر.
4: ايه
3: مستر بيقول كوماري بدو سي سكشن.
4: ايه
3: كوماري بيقول مستر شو سي سكشن؟
4: ايه
3: مستر بيقول كوماري سي سكشن بجريدة. روح اسألي ماما بيعطيكي.
4: ايه سي سكشن بجريدة.
3: ايه شو سي سكشن؟
4: سي سكشن بجريدة. سي سكشن يعني السكشن سي هي تبع الرياضة بتشوف الجريدة.
3: شو
4: هذي عم تحكي لي على السكشن سي؟ سي سكشن يعني
3: شو سي سكشن؟
4: واليوم شحنة اللي سي عم بشرح لك السي سكشن وانت بدك سي سكشن تبع الجريدة.
3: ايه شو سي سكشن؟
4: لك يا الله لك يا عمي يا هو ولك شو عم بيصير يا عمي؟ أنا بدي عصفوري صار والله العظيم بدي
5: ما أنت عصفوري خي هدي
4: يا عصفوري بره سلم دياتك
5: حبش لإلك حبني لأختك فاتي.
4: اختي فاتي
5: ايه
4: جيب لها ورق
5: ايه
4: جيب لها شي خسي شي صحارة لوبي مش أحلى
5: بركيني
4: ايه مبروك عشو لقيت مرتك؟
5: لا خلصت منها.
4: شو هالحكي؟
5: ايه في عصابي
4: ايه
5: خطفتها لأميليات
4: ايه
5: وعم بتطالب بديتها
4: ايه
5: وإذا ما دفعت لهم بيدبحوها. ايه
4: ايه ايه ايه ايه شو ايه هذي منهم العصابي هذي؟ ايه ايه ايه ايه ايه مشحر. روح لكين اتفاعل $50,000 وزمطها لكين يلا.
5: لا لا لا لا لا ولك شو بدي اتفاعل وان شاء الله بيدبحوها كمان.
4: ايه
5: وعندي شو عرفك تعطيني $50,000؟
4: ايه شو على خمسين؟ لا شيء ام الياس بتسوى اكتر.
5: بتسوى سرمي.
4: ايه
5: انا بتاني بتفعش حقا. ايه
4: لا يا مشحرة ولك بلكي عملوا لها شيء. لا تعال قلي انا بعرف ناس بيشتغلوا مع هودي تبعوا العصابات بلكي بنحكيهم وبينزلونا السعر بيعملونا سبيشل عليها. روح نط على البيت جيب $20,000 لا جيب $30,000 وتاع بلكي بنحكيهم بيقبلوا $30,000. يلا روح ان شاء الله.
5: ولك لا شو بدي افعله؟
4: ايه
5: معنا عامل تأمين على حياتي لأم الياس.
4: ايه
5: بربع $1,000,000 اذا قتلوها بقبضهم كلهم.
4: لك روح يا عيب الشوم عليك. ها حاف على الوفا، حاف على الوفا. ولك بدك تبيعها انت بكم قرش؟ روح اتعلم الوفا من بحسين. ولك انا بحسين بملايين الدولارات ما بيعبيعني.
2: لك ببيع، ببيع بخمس تلاف ببيع. كاش عن كيري اونلي. يلا
5: انا بألف بدفعش حقها لأمي حسين. يعني رأي
4: وين رأي؟
5: بدي اروح عند البوليس. البركة بتعرف العصابة بخلصوا عليها أسرع.
4: يا مشحر بدك تروح تخبر البوليس. يا مشحر أني يا الله لا يوفقك.
2: بركولة بركولة
4: بركولة
2: بركولة بركولة
4: بركولة بركولة
2: بركولة
4: بركولة
2: بركولة
4: بركولة
2: بركولة
4: بركولة
2: بركولة
4: بركولة
2: بركولة بركولة بركولة
4: بركولة.
2: وتاني شيء ايه؟ عملت بنك ربسي لأمي
4: ايه؟
2: والقاضي عافيها عن كل الديون والمصاري اللي ماخذتها.
4: مبروك.
2: وبدي اياكم تسمعوا الخبر منيح.
4: ايه ايه
2: سامعيننا؟
4: سامعيننا؟
2: انا اتزوجت خزنه وطلعت شرن.
5: ويكون ويكون ويكون نومة أهل الكهف إن شاء الله. قوم قوم يا بحسين قوم. أنا بعرف كيف وعيك. قوم قوم ولك قوم يا بحسين قوم.
2: يا بحسين
5: قوم.
2: يا بحسين يا بحسين وينك؟
4: شوفك شوفك شوفك شوفك شوفك شوفك شوفك شوفك شوفك شوفك صح بدنك أنت وياه. مشحق لك كيف عين مرعوب الزلمة وجهه مصفر صار بده طاست الرعبة. أنا
2: لك عن نعزي بطل جيب وليد.
4: يا مشحر ولي بدي اتشك عليك يا وليس. هيدا بسموه سكشوال هالرسمن.
2: فين يعرف شو بيك؟ ها بضلك هيجي مع البيت سيعة بالفرد سيعة بالقش. فين يعرف شو بدي؟
5: بدي اعرفه هالمم معبورة وعين.
2: ايه قبيلك خيدة
5: هيدا الكركر كمي. ايش شو بدي فيها؟
4: كركرك عزرايك الذويه.
5: اخ اخ عم سيبتي اخ.
4: ولك انت عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس. ولك تعال شوف المصايب عندي بالجملي. انا بيتنا راح من ايدنا وصار باسم كنتي المطلقه وصارت على الفوتي والطلعه عم تعيرنا وتتبعطع فينا. وابني الحمار
2: غشين غشين
4: لك حاشت اني غشين حمار وناقصه ذنب كمان. راح شيل اسمه على المحطة وحط اسمي بديله. ايه وراح يعمل شرط سيل لبيته كمان. راح البيت من ايده وقد ما هو ذكي وفهمين وقدير اسم الله راح عمل بنكربسي كمان على المحطة ونسي انه اسمي على المحطة. ايه بعد ما حط لي اسمي على بيته خبوصة طويلة عريضة. المهم عرفوا البنوكي هلا وحاطين بده يحطوا ايده على المحطة والله يستر اذا بياخدوها منا ولا لا. ايه وراح اتجول

0: هنا راديو كوكبة.
1: عاد هيدا كله انت وعم تحكيني بالمصايب يا بوليه. كل هالعميل والفنون عاملها حسين؟
2: ايه
1: من نايل معلمة؟
2: نايل معلمة من شريكه. ضلوا يرد على شريكه لخرب له بيته. واني قل له يا حسين يا تقبرني شو بدك بشراكي؟ ولك بيقول المثل العب وحدك تيجي راضي. شريكك مش هين. علمك الفنون النصب والاحتيال وهو مثل الحمار.
3: غشيم غشيم.
2: حاجة تقل لي غشيم. حمار وكل أمر حمار. هو من لما تزغرته هيك. قال مثل ما قال المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح. كل عمره هيك هو. بالزمان رفقاته كلهم بالمدرسة وصلوا لصف الرابع متوسط هو تنحر بالرابع ابتدائي وصار كل صف يقضي فيه ثلاث أربع سنين لآخر شيء كحتوه تعت طلعوه كحت من المدرسة.
3: صبي كان ذكي بس طايش.
2: ايه أينشتاين ومش عارفين نحن قيمته والله. سألوا مرة استاذ القواعد قال له يا حسين علي بابا مذكر ولا مؤنث؟ قال له طبعا مذكر يا استاذ، لو انه مؤنث كنا بنقول له علي ماما.
3: مخبل الصبي مخبل. طالع لخاله جميل
2: والله. يطلع لخاله محمد. خاله محمد دكتور وقدر وقيمه. ضروري يطلع لخاله جميل. جميل صياد سمك له 30 سنة بيتصيد سمك وبعد لحد هلا بيعرفش اسماء السمك كله. مرة سألته قلت له يا خي يا جميل عدد لي ثلاث أنواع سمك. قال لي سمك مقلي، سمك مشوي، سمك بالفرن. جميل ما كنا بنعرف بالعائلة إنه جميل عقليته بياخذوا بيعطوا. ليلة كتب كتابنا أني وأبو حسين. إجا خي جميل ليبارك لنا. قال له لأبو حسين لك هيدي أختي وبدي سلمك إياها، اعتبرها مثل أختك وأعز. ومن يومها ابو حسين معتبرني مثل اخته. وبعد عم تحكي بالمصايب يا ابو الياس.
1: ايه كلمين مصمص مصيبته على قده. انا اللي بدي اعرفه هل مقبوره ام الياس وين؟
3: انا بعرف وين ام الياس.
1: ام الياس وين؟
2: ولك لا تبعث
1: كيف حدثل ولك لا خلص عليها
2: اللي معه فرد هيك. ولك لا معه ابو حسين عم بيخرب صاير بيعرف شيء ابو حسين ولا فات لجوا بيعرف شيء.
1: انت عارفه شو عامل ام الياس؟
2: يتعمل عمايلها ان شاء الله. شو بعد عامل ام الياس؟ شو
1: اكتشفنا؟
2: ايه
1: ان عامل
2: ايه
1: كسكس كسكس
2: وجع يخلعني على كسكس كسكس كسكس لمين عامل كسكس
1: كسكس كسكسينر كسكسينر لابن خيا
2: كسكسينر.
1: ايه وخرب لي الكريدت تبعها وهي خربت لي الكريدت تبعي.
2: لك يا شحاري على الكسكس كس والكريك ريك ريك ويبعث لك برد يا ام الياس. حكيك وهرار وانت جهل نفسك.
1: والله والله اذا العصابه ما قتلتها يعني حالي ثاني بدي اتبعها بايدي.
2: هيك رجعت سمعت شيء من العصابه هيدي؟
1: لا بس انا جهزت كل شيء. حجزت الفيونرال هوم.
2: ايه
1: ووصيت على التابوت بالاكليل.
2: ايه
1: وجبت لها فستان البرزي.
2: ايه
1: هدي كمان شوفي.
2: هي شو هيدا؟ شو شو شو هيدا؟ شو هيدا؟ ترجيني شو؟ صورة ام بليه انتقلت الى رحمته تعالى بولين سخي. والهيدي شو هيدي؟
1: ورقة النعوي.
2: إيه؟
1: عبيناها وصارت جاهزة بدون تاريخ. إيه؟ إلا لما يعلن وفاتها بنعبي التاريخ بإيدينا. إيه؟
2: والله جهز كان حالك كل شيء كل شيء يعني.
1: كل شيء صار زي العاقة منا هي.
2: إيه الله يسهلها العاقة منا يعني. إيه؟ إن شاء الله بتتسهل الأمور لك.
1: وورق الإنشورنس عبيتهم وصاروا جاهزين.
2: حتى ورق الإنشورنس عبيهم. يي لك مالله طلب لك كله معبيه.
1: إيه بكره بعد وفاتها بيومين ثلاثه بقدم الطلب. إيه بعد شهر شهرين. إيه بقبض ربع مليون دولار.
2: ايه مانشر ام الياس بربع مليون دولار.
1: ايه
2: هي ولا هيك لانشر اني لابو حسين. ايه دخلك انت لما انشرت ام الياس اجوا كشفوا عليها فحصوها شيء خايف يعني اذا اني انشرت بو حسين واجا كشفوا علي وشافوا شو عنده ولك بربع دولار بانشر لي شيء بربع دولار. ليك
1: ايه
2: انا عندي فكره. شو قولك بعد ما تقبض الربع مليون دولار نتناسب؟ يعني وجع يخلعني عك. قالوا لك عني هويه انا جمع انتيكا بكفيش اللي عندي يعني. ولك بتجوزك اختي.
1: ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه اي

0: رجعت متجوزة كيو وأنا حبيتها من أول ما شفتها. إيه
1: يا حبك برص ستي خرس عشرم كرس حين إن شاء الله. بعدك عم تحب بهالأيام ولا هالعمر بعدك بتحب؟
0: الحب ما له عمر يا أم بيجي يا أم حسين.
1: إيه
0: بعدين أنا لو مش بعدني عدمة أم ليه؟
1: إيه
0: كنت تجوزتها من أول ما شفتها. إيه
1: ما
0: ما ما ما بعرف كيف دخلت مخي دغري وحسيت بعرفها من سنين.
1: إيه خلص نتكل على الله ونجوزكم بكرة بس تقبض الجائزة والله نجوزك إياها والله.
0: بس عنا مشكلة.
1: إيه مشكلة شو؟ كل مشكلة وإلى حل. شو المشكلة؟
0: أنا مسيحي وأنتوا إسلام.
1: إيه شوفي مش أنتوا بتؤمنوا بالله ونحن بنؤمن بالله. إذا أنتوا نحن بنؤمن بالله نفسه عشو بدنا نكون مختلفين؟ هلا كيف بنصلي له كيف بنعبد له ما بهم. أنتوا بتركعوا نحن بنسجد ما بهم. أنتوا بتدق أجراس نحن بنأدن ما بهم. بالنهاية نحن وأنتوا الله طبعنا واحد.
0: إيه والله معك حق وكل عم يتقاتل على الله والله للكل.
1: إيه الله للكل لك. إيه
2: مرت عمي
1: يا عم استيصانش. إيه يا أرض احفظي ما عليك حوطتك بالله من عين أمك وأبوك من عين اللي بحبوك. ياه يخز العين
2: مرت عمي
1: يا عيون مرت عمك يا ببو عين مرت عمك.
2: عم يوجعني راسي.
1: يا سلامة راسك راسي ولا راسك يعني.
2: وحسيته رح يبج.
1: ييه يبج بالياس ولا تبجي انت.
2: بدي ترقيلي يمكن صايبيني عين.
1: ييه تنعور عيون اللي صايبينك بالعين. عشو بده يصبوكي بالعين؟ إلي عشو بده يصبوكي بالعين؟ فوتي جيبي لي نقطة مي بلكي برقيلك عليها شوي.
2: أنا بدي أجيب لك مي؟
1: لا لا أنا على راسي على أبوعة راسي أنا فوت جيب لك مي. ياه كوماري كوماري
2: كوماري مش هون. بعدت مع خالتي فاتن تجيب لي البلاك فيري الجديد اللي وصيتها لي.
1: إيه جبتي بلاك فيري؟
2: إيه
1: مش طيب البلاك فيري ستروبري مش أطيب.
2: البلاك فيري تليفون تليفون يا جهلة. تقدمي شوي بالتكنولوجي.
1: إيه أنا بالمرة بالتكنولوجي بعرف شي مع إنه أمي الياس هلا عم تساعدني. الحكي بيناتنا من كم يوم فتحت لي صفحة على الفيسبوك قالت لي
2: فيسبوك فيسبوك.
1: ايه على الفيسبوك قالت لي علمتني اياها ام حسين اي ام اتش يو اس اس اي اي ان. ايه
2: والله شو
1: ايه عم تعلمني التنكولوجي.
2: واو ما عملت لك ايميل اكاونت كمان؟
1: ايميل مبلغ مبلغ إيه؟ كمان قالت لي ام حسين اي ام اتش يو اس اس اي اي ان ات ياهو دات كيم.
2: دات كيم ولا دات مسكين؟
1: لا دات كيم بالشتوي دات مسكين بكره بتعمل بالصيف.
2: وين صارت الراوي؟ بس رح
1: على راسي على راسي أني على راسي. عشو بدي يصبوها بالعين بدي أعرف عشو بدي يصبوها بالعين.
2: أنت هون؟ ما شفتك. بعدك عم بتدور على الملياه.
1: رقيتك مرقيتك فقدتك ما لقيتك بالشرد بالمرد بتعيشي ولا للقرد؟ لايك عليك عين خلي خلي اشربيها. ايه بالهنا والشفا ان شاء الله.
2: هاتي من ايدك شو بطل الحكي.
1: ايه
2: المحروس ابنك وين؟
1: يا حسان
2: ايه
1: حسان عم يبرم من محامي لمحامي شوف اذا بيستلموا له قصة هالمحطة لنشوف شو بدنا نعمل.
2: يدور على مخه قبل المحامي. ايه لانه ابنك بلا مخ.
1: ايه بلا مخ بعد عارفه بلا مخ.
2: ابنك ان زتيتيه بالبحر بالنهر او بالليك ما بيغرق. بتعرفي ليش؟
1: ليش؟
2: لانه لوح.
1: ايه والله لوح لوح لاح لاح بالمرة كل أمر يقول عنه لاح لحاك.
2: أنا فيتني ما حدا يزعجني.
1: لا لا ما حدا رح يزعجك. يا تغندر تغندر يا أخ.
2: مفهوم
1: مفهوم مفهوم مفهوم على راسي لك مش الحق عليك. آخ حق اللاح اللي عندي. آخ ضبط فينا أول المسأل يا أبو الياس. بعد ما كنت سيدة صرت بدي بوس إيده.
0: يقطع هالكلمة بعزيك. مدام بيجيب واحد سكوب لكوماري.
1: ايه
0: بيجيب واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة سكوب لمدام.
1: خمسة سكوب ل تفضل جيبت خمسة سكوب.
0: ايه المدام ما بيشبع هون. انتو ما بيجيب أكل انتو نورية.
1: ايه
0: شو نورية؟
1: نورية لكن تفضل. بيرضى عليك يا أبو الياس. شوف لي مين في على الباب الله يخليك. ايه ايه شو صار شو صار بعدين
3: اكل مدام بخلص خمس سكوب بصير وي وي ايمرجنسي
1: يمشح الرح الله لا يشبع ان شاء الله انا بياكل خمس سكوب خمس سكوب يمشح الله وعليكم البيس ومرسي الله وبركيته Who is you?
4: I'm John Smith, Jehovah Witness.
1: Who?
4: Jehovah Witness.
1: Have a witness. شو يعني have a witness here?
3: Witness يعني شو witness?
1: شو عارف عم تسأليني عم بسألك شو?
3: Have a witness يعني لما بيروح على محكمة.
1: إيه.
3: Judge بيقول you have a witness.
1: إيه. Yeah. لك يمكن هيدا المحامي.
3: إيه محامي.
1: Are you? كي بيقولوا محامي بدي. ولك روح عايتي لي لأختي فاتن عجبي. Are you here to help?
4: Yes, I'm here to help you.
1: هيا هالمحامي لكن قلت أنا. From the moment I saw you, I said, help wanted come. جيتوا الله جيب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا.
4: What?
1: إيه أهلا وسهلا. إيه أهلا.
4: I'm John Smith, Jehovah Witness.
1: إيه have a witness. أني نو have a witness هلا. With your help, me have a witness. إيه.
4: Great. Well, I'm here to help you.
1: إيه أهلا وسهلا. الله بعتك. God send you.
4: Hallelujah, God is the Lord.
1: Eh, ahla wasahla, ya hala, ya hala. Tfaddal, tfaddal, sit. Ahla wasahla, hala ibni biji, my son hala, wbi khabrak illi bidu ye, ya hala, ya hala. Addash, how much watch?
4: What?
1: How much watch? Addash as-sa'a.
4: How much is my watch?
1: Eh, how much watch?
4: Oh, that was a gift.
1: Hey, nice, nice. Eh, how much watch?
4: I said that was a gift.
1: Hey, I know. حلوة كتير سال بيت اللي جابوها. طيب أداش الساعة. How much watch هلا؟ أداش how much?
4: Are you asking about the time?
1: Hey, how much أداش? How much?
4: It's 3:30.
1: 3:30. AM or FM?
4: You mean AM or PM?
1: Hey, AM or BM?
4: No, it's PM.
1: BM 3:30 3 وربع يعني. إيه عال صار لك my son come in one watch بعد ساعة بيجي أوكي in one watch
4: well let's pray
1: ها huh? let's pray أنا صليت الظهر والمغرب بكير عليه me pray already me pray
4: well let's ask the Lord for your salvation do you need salvation
1: do I need شو إيه
4: salvation
1: salvation شو salvation salvation سل يعني ببيع بس salvation سل what
4: salvation
1: هذه مش مير عليه شو هي فيشن وهذه how much cost هذه
4: salvation the Lord's gift to the sinners is free
1: free هات عطيني أربعة منا لكين give me one for husband one for son one for me one يلا ببعتها على البنين كمان بدي شو هي هذه يلا Yes, yes.
4: So you need salvation for your entire family?
1: Eh, yes. معلوم. هي أول مرة بشوف محامي أني بيعطي كل هالمحامي بإيش. Yes. لك يا كماري.
3: Yes, Mama. Yes.
1: وين صارت اختفاءك؟ وينها؟
3: بحمام عم بغني.
1: عم تغني؟ شو عم تغني شو؟
3: يلا بينا يلا يا حبيبي يلا.
1: ولك مسحر. ولك مسحر روحي دقي عليا وقولي لي امرجنسي روحي
3: حبيبي انت كمان امرجنسي حبيبي
1: امرجنسي يعني بنساني مش يا مسحر يعني اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا هلا ماي سان كم وتيل يو اباوت ا بروبلم اباوت هيلب وانت فروم يو هاو از ماي انجلش انجلشيتي منيحه يا اندرستاندينج ماي انجلش
4: Yeah, but forget about your son's problems. Eh. Let's talk about your problems.
1: My problem? أني ما عنديش البروبلمات. The problem with my son. My son, yeah, mister, he are a big donkey. حمارك بيا. He was good boy, honest, وماشي دغري يعني هكا straight. Until he met his partner. His partner started playing with his son. يلعب له بعقليته. Playing with his... كيف بيقولوا عقليته بالإنجليزي؟ كيف بيقولوا عقليته يا أم حسان؟ كيف بيقولوها بالإنجليزي؟ Nuts يمكن. بالي أني سمعتها بس واحد يقولوا أخوة بيقولوا his nuts. بلا عقل بلا هيها هي ايه ايه You with me? Eh?
4: I'm trying.
1: Eh,
4: I'm
1: understanding
4: trying.
1: Me.
4: Lord
1: eh.
4: help
1: so
4: me.
1: So the partner started playing with his nuts until he changed him completely. My son, no more good boy, no more honest, no more straight. And he started playing with everyone. No good play, no good day. سليل عبد هكى كلا كلا كلا كلا كلا.
4: Let's see here. Leviticus 18:22. Thou shalt not lie with mankind as with womankind, for it is abomination.
1: هيك بدي اياك تحكي قدام القاضي وتقول له ابني بري وما عملش كل هالتغليل. يسلم تمك على كل كلمه قلتها مع اني ما فهمتش ولا كلمه منك. سلم تمك. ايه فماي سان صار يلعب على كل شيء. صار يلعب الكريدت كارد الموركج وكل شيء. خبص بكل شيء. وانا I always tell my son, your partner is no good. شريكك مش هين. شو بدك فيه؟ اتركه. Leave him. We are example. يعني مثل بالعربي بيقول العب وحدك تيجي راضي. العب play with yourself you come happy. وأنا I always tell my son, play with yourself. Like play with yourself, you come happy. الشراكة فيها وجعة راس. Like no headache after.
4: That's what you teach your son.
1: But he no listen to me.
4: So your son's a ho ho ho ho.
1: Oh,
4: my Lord, I cannot see it. Your son is not straight.
1: No, not anymore.
4: Must pray for his soul. Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. What's your son's name?
1: In Arabic or in English?
4: It doesn't matter.
1: In Arabic, Ihsan. In English, Has.
4: Hear us, O Lord, on behalf of thy servant. Has. For whom we beg the aid of thy pity and mercy. Amen.
1: إيه الله يتقبل منك يا رب. سلم تمنا. إيه.
4: So your son is gay.
1: Huh?
4: Gay.
1: Gay.
3: خالتي.
1: شو الجاي؟ شو الجاي يا خالتي؟ شو الجاي؟
3: شو؟
1: جاي شو يعني جاي؟
3: جاي يعني سعيد مبسوط بعثتي أنا هلا.
1: مبسوط؟
3: إيه.
1: حسان مبسوط من البسط المشحر هيدا.
3: خالتي عندك مدقة كبة؟
1: لا شو بدك تدقي كبة؟
3: لا بس بدي أعمل هيدي كنت كشرن كبة. أنا بفرجيها هيك جشت
1: ونرجع. الله يعينك سهل عليك انت وشرن. المبسوط منال المبسوط المشحر اخ على هالعلقة اللي عليها.
5: ما في أحلى من أفلام فريد الأطرش.
1: إيه والله ما في حدا مبسوط بهالبيت إلا أنت والله. هي إز جاي.
3: مين هالشتلة؟
1: هيدا المحامي.
3: محامي لك يا هلي يا هلي بالمحامي جيتوا على جيبك يا هلي. لك يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي يا هلي. وهيدا قديش بده يكلفني؟
1: شو بعرفني ما سألتوش بس الله وابن ناس وآدم يكلفه بيصلي. وبعدين قال لي بده يعطيني فيشن ببليش.
3: شو
1: ما بعرف. قال لي فيشن بده كان بده يبيع لي هون. بعدين قال لي بيعطيني هون ببليش.
3: شو فيشن؟
1: شو بعرفني أني غا. قال لي بيعطيني هون
3: ببليش. How much
5: How much what?
3: Look how much service you.
5: Oh, my service is free.
3: Free! Everything is free! Everything is free!
5: Yes! And the Lord will keep me in His grace and lead me in the way of salvation.
1: Hey, hey, hey, شفت اللي قالها هذي.
5: Will you accept the Lord's salvation?
1: Yes.
5: Well, let's start.
1: يلا إن شاء الله يعطينا يوم هلا.
5: Tell me more.
1: Hey, tell you more.
5: Tell me about your life, your family, your beliefs, your life story.
1: In English,
5: preferably.
1: I kept telling you how to be in English.
3: Rakhet ya ki bil Arabi wana btarjim lo.
1: Okay, ana okay if me trans speak Arabic and him translate you.
5: Lord okay. Have mercy on my soul.
1: في ليلة من ليالي أضال هالدار في ضيعة من قرى لبنان الجنوبي أبصرت جميلي بنت محمود بو علي رضا النور وكانت السابعة بين أخواتها. وكان ولك شو بك منكش عم ترجم بيني
3: لك لشو الحاج كله لشو
0: هيك مش هو قال لي بدي قصة حياتي اللايف ستوري.
3: ايه وشو بده باللايف ستوري تبعي؟
0: ايه بلكي بده بلكي بده ينشرها ويعملها كتاب.
3: ايه يا هيري كلينتون انت على شو بده ينشر قصة حياتي؟ على انجازاتك العلمية ولا على حركات التحرر يلي يتيها بالعالم؟
0: شو بعرف؟ بلكي على الخلفي اللي مخلفتها.
3: لك شو مخلفي اوباما انت؟ شو مخلفي اوباما؟ لك الزلمة جاي بده يساعدنا ويمسك لنا القضية وبركي بركي برجع له المحطة لحسين. شو بده قصة حياتك؟ احكي له عن حسين.
0: هي قولك معك حق مزبوط. انا شو عم خبره عن حال ليش خبره حسين؟ ايه مزبوط مزبوط. Are you with us?
5: Physically.
0: إيه إيه. في ليلة من ليالي تموز لما بيغلي المي بالكوز ولد حسين بن هاني بن شكر الله.
3: لك بكفي بكفي بس بكفي تقبري تموز بعزل الكوز تبعي. ولد حسين بن هاني بن شكر الله رح حسن كان بالصباح هو. لك ليه لابنك عليته بياخده وبيعطه وبينضحك عليه بسهولة بلما خليه هو هيك.
0: ايه زبط فينا قول المثل الديك الفصيح من البيضة بصيح.
3: ابنك لا ديك ولا فصيح ولا بصيح.
0: اخ اخ تفضل تفضل. ايه تفضل تفضل. Like there is it is we is مثل example in Arabic describe my son مزبوط. بيقول الديك الفصيح من البيضة بس... كيف بيقولوا ديك بالانجليزي؟
3: chicken.
0: chicken يعني دجاجي.
3: male chicken.
0: ميل شيكين.
3: بركة شيكين ميل.
0: Do you know what's a chicken meal?
5: Chicken meal?
0: How about male chicken?
5: Male chicken.
0: شو هذي لهايدي ولهايدي فهمين عليها. How about the chicken husband?
5: Chicken husband?
0: ولا شو بقى كلمة بقول لك كلمة بتجاوبني عليها. Chicken husband. Like if me chicken. وهم husband me. What's name of husband?
5: I don't know. You didn't introduce us properly. What's your name, sir?
3: Hani.
5: Well, his name is Hani.
0: Anjad. والله زدنا معك. مني I know his name is Hani. I don't mean his name, and I mean the name of the husband of chicken.
5: What chicken?
0: ولا كفي لك شكل مين
3: تعال. أنت ما عارفين تكلم عليك الشغلة أنت. Sir, are you a chicken?
5: No, I'm not a chicken.
3: Good, good. Me no chicken.
5: Okay.
3: But her a chicken.
0: إيه.
3: يعني هلا أنت you know chicken. Me know chicken but her a chicken.
0: إيه.
3: So what's the name of husband of a chicken?
0: أفهمك هلا. جاوب يلا جاوب.
5: Okay okay okay. If she's the chicken and you're her husband, well then your name's Hen.
0: No.
5: His name's not Hen.
0: Yes.
5: Let's pray.
0: يا ارجعني للصلاة هيدا.
5: God of heaven, God of earth, come to my assistance.
0: أم أم أم أم السلم التديك بلكي بيفهم عليك.
3: أولاد. كي كي كي كي كي كي كي
0: كي كي كي كي كي ولك شو هالديك هيدا؟
3: هيدا ديك مودرن.
0: هيدا ديك مخنف هيدا.
3: هيدا اللي طلع معي هلا.
0: آخ لك إشحار أنا لك حتى بالتمثيل مش طالع بإيدك تعمل ديك. كيك كيك كيك
3: هيدا ديك.
0: إيه هيدا ديك. يلا
3: لكن أنا بعمل الجيجي وانت عمل الديك.
0: إيه يلا يلا لشوف. إيه كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
3: كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك
0: كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك كيك ولك
3: شو
0: ولك شو هالدجاجي هيدي؟
3: لك هيدي الدجاجة عم بتبيض. مين مين هاي مين هاي؟
0: هيدا هيدا المحامي هيدا المحامي. What do you call this?
5: Insanity.
0: شو insanity بالإنجليزي؟
3: يعني مخشخشين.
0: بعد ما فهمش على ما كملوا البقبقة يا
3: نشأت حالي تليلو
0: عم نحاول نلاقي كلمة ديك بالانجليزي
3: دي؟
0: ايه ايه
3: كيك كاك
0: شو ايه؟
3: كاك كاك
0: كاك؟
3: ايه
0: هيها؟
3: هي هي ايه
0: تعال تعال
3: كفي بكبكي
0: تعال
3: شو لقيتوها لقيتوها؟
0: لقينيها لقينيها طلعت كاك الله يعطيك عتاب يلا
3: يلا قليلو ياها
0: قليلو ياها هلا لقينا كلمة كاك بدنا نلاقي كلمة فصيح
1: ايه ما نحن عم
6: شو عم تحاكي ليله؟
1: عم بدنا نقول له الديك الفصيح من البيضه بيصيح.
6: ايه
1: ليها لشو
6: بيقول الديك الفصيح the good cock from egg shout.
1: يا عمي ما اشترك انت إلا ثلاث ارباع الساعة أنا وبحسان لقينا كلمة دي. أنت ترجمتي المثل كله بلحظة.
6: إيه وأنا شو مفكرة هي ها هيدا مخ.
1: إيه وأنا كل عمري أقول أم الياس هيدا بلا مخ بالمرة. لكن ترجمي لنا شي مثل تاني.
6: شو بدك ترجم لك؟
1: ترجمي لي لشوف ترجمي لي مقصر وفي الصحانة.
6: شورتي وذ هات فارتي.
1: ايه ترجمي لي
6: شو بدي ترجم لك؟
1: درت الأطرش فص لا سمع ولا حس.
6: وليه دخلك انت وامتالك كلها فصوص بفصوص لك عبقنا من الريحة؟
7: ترجمي لي
6: شو بدي؟
7: انتور يا قديش تينبط الحشيش.
6: Wait my ass to grow grass.
1: ايه ترجمي لي هيدي
6: شو؟
1: يا حماري يا جدع.
6: يا حماري يا جدع
1: يا مشنشل بالودع. إيه؟ لا تعنفس يا حماري مين ما عنفس وقع.
6: ايه سهلة هيدي.
1: ايه
6: يا حماري شو. يا جدع
1: إيه
7: يا مشنشل. يا ما قصيلة الزلمة قاعد هوني مثل السطلة لك هذا مش هرج على الساعة. اسمعوا يا جماعة معقولة يعني؟
1: يا عفوا هاو ار يو ار يو جود؟ انت هاو ار يو انت شو؟
6: ايه حاكي بالوجه فيتي اسلق راس بطاطا.
1: ايه كل الرز رز مسلوق رز مسلوق ارخص. ايه لا تواخذني يا عمي شحر نسيناه هذا. وروروي
8: pardon me
1: وروروي
8: say it again
1: وروروي
8: are you speaking English?
1: I'm trying
7: هيدا انجليزي اللي عم تحكي.
1: ايه شو اسبانيولي عم بسألوا وين كنا. وروروي
8: oh where were we yes you were telling me about your son some type of example.
1: ايه الاكزامبل اللي كنا عم نحاول نقول لك عنه. ايه الديك الفصيح كيف قالت ام الياس the good cock from egg shout.
8: Oh my lord
1: my son from the beginning no good cock his dad good cock.
8: No
1: يا ريت تطلع مثل بيو هيك.
8: James 1:5 If any one of you is lacking in wisdom, let him keep on asking God, for he gives generously to all. Ma'am, I know what your problem is.
1: You know what my problem is?
8: You are lacking of peace, inner peace.
1: Eh, well, can you help me with the problem?
8: The solution for all your problems is here!
1: شو هو هيدي؟ شو بعرفني بلكي الدستور الأمريكاني هيدا؟
8: Take it, open it, read it. And when you open this book, peace will come to you.
1: Hey, take it, open it, read it. When come peace, come to me.
7: أنا بدنا نقرا دساتير نحنا.
1: طول بيلك تايبو وبيردونا المحطة وكل شيء بنفتح ونقرأ وكل شيء.
8: Yeah. Peace will come to you and your whole family.
1: إيه منيخذ نقرا شو هو إيه. لكن
6: صحتين
1: على قلبي
6: مطرح ما يسري يمري
1: والآيلة.
6: شو عم تاكلي؟
1: سرمية.
6: طيبين؟
1: لا مش طيبين أبدا.
6: هيكي؟ تعني نلعب شي لعبة.
1: مش فاضي عم باكل عنب.
6: ايه بتلعب بالعنب تلعبي؟
1: لعبة بالعنب؟
6: ايه لعبة بالعنب تلعبي؟
1: شو هي هاللعبة؟
6: وليك بتعرف الأبجدية؟
1: الـ ABC؟
6: الأبجدية بالعربي.
1: الألف بي؟
6: ايه بتعرفيها؟
1: ايه بعرفها.
6: ايه طيب هلأ نلعب لعبة. هي لعبة أنا مألفتها.
1: ايه
6: هلأ أنت بتقولي حرف وأنا بحرف.
1: ايه
6: بنقول الأبجدية كلها.
1: ايه
6: وكل حرف عليه نقطة بيطلع لك حبة.
1: ايه
6: وإذا عليه نقطتين بيطلع لك حبتين.
1: ايه
6: ونقول الأبجدية كلها على الآخر واللي بيجمع أكثر شيء بيربح.
1: منقول الأبجدية أنت حرف وأني حرف.
6: إيه؟
1: والحرف اللي على نقطة بياخد حبة. إيه؟ وعلى نقطتين حبتين.
6: إيه؟
1: وبعدين شو بصير؟
6: بنشوف منقول الأبجدية كلها واللي بيجمع أكثر شيء بيكون هو ربح. شو تلعبي؟
1: ايه هي نجرب نشوف لعبتي قبل بمره
6: العبيها هلا حلو حلو ايه يلا
1: علي
6: ب حبي يطلع لي
1: طولي بالك يا حربوقه انت بدك اياني اني بلش الالف الالف عليها نقطه لا انت بلشي
6: طيب انا بلش
1: ايه
6: الف
1: ايه يلا ب نقطه باخذ حبي
6: حبي
1: هيدي ب
6: ت حبتين هيدي
1: تي ثلاث حبات هي وحده اثنين ثلاثه
6: جين حبة
1: ح
6: خ حبة
1: دال
6: دال حبة
1: رين
6: زين
1: سين
6: شين تيتي
1: صاد
6: ضاد
1: ط
6: ظ
1: عين
6: غين
1: في في في في حبة حبة حبة إيه
6: قاف حبتين
1: كاف
6: لام
1: ميم
6: نون حبة
1: ه
6: واو
1: لملي
6: ي حبتين لا انا بحكي
1: يسمي الفراغ ان شاء الله يا اكلتني العنقود واني لايك يا مشحر مش حق عليك الحق علي انا الهبل اللي صدقتك قال وبدي العب معك تلعبي بالاربع ان شاء الله
6: ثاني لعب بعد مره
1: لا بديش العب تلعبي بالاربع اكلت العنقود واني لا بقول لك ايه بنلعب بنلعب
6: تلعبي
1: بس هالمره انا بدي بلش شو انت اشطر اشطر مني يعني
6: ايه موافقه
1: ايه ها الف هي بشرح ياخذ حبي
6: انا ب باخذ حبي يلا
1: ت باخذ حبتين
6: ت ثلاث حبات
1: ايه جيم حبي
6: خ حبي
1: ايه دال
6: دال حبي
1: رين
6: زين حبي
1: سين
6: سين ثلاث حبات
1: صاد
6: ضاد حبي
1: لك يا مشحر كيف صار ها
6: شو صار
1: لكن بلشت انت ربحاني وبلشت اني ربحاني
6: ايه شو مش عم تعرفي تلعبي
1: لك مش حق عليك حق علي انا الهبل اللي صدقتي لعنة طلعت لي العنقود وأني مثل الهبل عم بتفرج عليها بحسين
9: شو
1: تعال نلعب
9: مش هالي
1: ولك بخاطري شي مرة قل لك تعال نلعب تقول لي ايه لا بالنهار ولا بالليل انت
9: لك تلعبي بالاربعة لك ليش ما لعبتيش انتو هذا المحامي جبتيه لابني
1: اي محامي
9: لك هذا الزلمة اللي قعدت تحكي وياه انت ويا ساعتين وكنت فكرتي محامي
1: ايه شو بعرفني فيت لهون وقالنا ويتنس ما ويتنس وكنت اني وقماري هون فكرني محامي ولا فكرني هيك
6: لك هالمحامي وهالتعكير شهود يهوى كمان
1: ايه شو هذا شهود يهوى دخلك
6: ولك هاولي بدعة يهودية عم بيحاولوا يخربوا من المسيحية
1: ايه بدعة إيه؟ يهودية
6: ايه هيك
1: اه والله هلا اللي كان عندنا يهودي
6: ايه يمكن ايه
1: يا مشحر انا
6: شو
1: كان عنا بالبيت يا هون ولي يا مشحر انا ولكن عرف فينا الحزب شو بنعمل يعني
9: يعني هودي مش مسيحية
6: لك هودي لا مسيحية ولا شيء لك هودي ما بيأمنوا مثلنا ولا بيصوموا ولا بيصلوا
1: إيه؟ ليش انتوا بتصوموا ما نكون بتفطروا الساعه 12 انت
6: لك نحن مش الصيام اللي عندنا صعب القطاعه هي صعبه
1: شو ايه
6: قطاعه ايه
1: شو قطاعه يعني
6: ولكن بنقطع عن كل شيء يعني بناكلش لا لحمه ولا جبنه ولا زفره ولا لبنه وكله بيض وهيك كله ما بناكله كل شيء
1: هيك كمان
6: كله جيش هي ما بندق فيك الصيام
1: والله
6: ايه
1: شو بتاكل لك ايه
6: يعني حبوب وخضره يعني بدك تقولي مجدره وفول وفليفل 40 يوم ليطلع من العين
1: والله لا وين نحن صيامنا احلى بكتير نطبخ طبخ ليوم الطبخ قال لي بنطبخ بشهر قد ما بنطبخ بسنه والله نحن صيام الماضي زدت لي شيء 14 باوند والله انا
6: ايه انتوا صايرين زدوها بالصيام
1: ايه نحن لكن كل شيء عندنا بالصيام بيزيد نحن بيزيد التقوى والصلاه وعمل الخير والكوليسترول والتريجلسيريد اللحاد السكري كله بيزيد عندنا الضغط وكل شيء
6: ولك نحن ما بنصدق يخلص الصيام لان كلنا شيء شوي
1: ايه نحن ما بنصدق يخلص الصيام ويجي العيد لنوقف الاكل نحن
6: لكن ونحن بالصيام يعني في كثير ما بياكلوا حلويات وحلو وشوكولا هيك كله ما بياكلوه وبيربطوا المي بالصيام
1: شو
6: بيربطوا المي
1: بيربطوا المي شو يعني بيربطوا المي
6: ولك هيدي كلمه هيك بيقولوها بيربطوا المي لانه ما فيهم يتجوزوا لانه ما فيهم يعملوا هيك الشغله
1: والله
6: ايه
1: بالصيام فيهم يتجوزوا
6: لا
1: بيعملوا شريك أبدا أبدا
10: ممنوع ممنوع
1: والله كل السياح
10: كل السياح
1: عجب والله بحسان
11: شو
1: لك ترينا مسيحيين احنا مش عارفين لك المي مربوطة عنا إلى أكثر من 20 سنة
10: مربوطة
1: يا حاسبتي يا وجعي يا حزني مربوطة مربوطة ولا نقطة عم تمصي ولا نقطة
10: أبداً أبداً
1: أبداً أبداً ما في شيء آخ وكل ما بقله سقيني شوي بيقلي ما عندي مي والمي مربوطة يا أفندي وديرم ديرم وديرم ديرم ديرارارام ولك آخ منك يا أبو حسين آخ
10: آخ
1: هو ديروا المي
11: ديروا المي
1: وخليها تشرب كل الحي وخليها تشرب كل الدنيا ونغني ونقلها خي وديروا المي
11: ديروا المي
1: هلا صرت افهم غنيتها لفيروز
10: هاي يمكن غنيتها لعاصي بعد كم يوم من الصيام قالت له دير المي
1: شو يا ابو حسين بدكش تدير المي صوبنا شوية
11: لك يديرك عزراعي اللي صوبه لك ما انت مالك انت وياها لك انت جوزك عم يبرم عليك وانت ابنك وصلنا للحديد ودايرين لي هوني رأس الاغاني
1: عامل ايش بنغني هوني لننسى وجعنا
11: لك ليش وجع ابنك بينتسى هو اعلى بمصيبة ان شاء الله نقدر نطلع منها
1: ايه الله يعينك يا حسين داير من محامي لمحامي وفيش محامي ناوي يحمل له هالقضية يمسك القضية
10: يا حسين شو صار
11: وانت شو يا ملي شو
10: شو
11: سلامتك يعني بس عم شوفك اذا مبسوطة عنا مضايقة من شيء يلزمك شيء بدك شيء يعني
10: مضايقة مضايقة ولا شيء شو بدي يجي البيت واحلى كمان ايه لا ايه لا بلا بلا بلا هي تاع عمرها الغسالة اللي عندكم كرمالهم تابوا تابع بزنوا فيها
1: الغسالة
10: النشافة
1: النشافة
10: مش
1: النشافة ايه ام الياس
10: نعم
1: المشكلة مش من النشيط
10: من
1: المشكلة من البراد حاكم كيف ما تضايقك بلاقي راسك بهالبراد يعني
10: تعرفي شو أنا لما أكون بالبيت ما باكل كتير
1: إيه؟
10: بس لما أكون برا باكل قد 5 زل
1: إيه اعتبري حالك ببيتك هون لك إيه اعتبري حالك ببيتك هون
11: يا ملييس يا ملييس ما تزعليش مني يعني بصراحة يعني تخديها هون خيمتي عنا مش ناوي ترجعوا على بيتكم
10: كيف بدنا نرجع وليس بده
1: يقتلني حالف يمين بده يحط رصاصة براسك يا
11: إيه أنا إذا كنت محله بعمل مثله
1: إذا كنت محله بتقتلني
11: إيه بقتلك وبشرحك وبفصفص عضمك على اللحمة وبحطك بالجاربج ديسبوزل جعفة جعفة وخليك توصلي للمجرم وكل ما شدي السيفون خليك تبعدي عني أكتر وأكتر خليني لقوك
1: يا مسحرة ليك أنت شهدي على حكيتي
10: إيه
1: إذا شي مرة اختفى عصري بتعرفي شو لازم تعملي
10: إيه بوقف دق السيفون
1: لك لا
10: شو
1: بتروحي بتخبري البوليس
10: إيه البوليس
11: قومي قومي يا ملياس قومي روح لعند جوزك واعترفي له بكل شيء من طاقة للسلام عليكم لك ابو الياس قلبه طيب وما بيأذي حدا خلاص روح لعنده خبري كل شيء واطلبوا منه السميح يلا
10: ايه انت شو بتشوري علي
1: انا لك عارفين ايش شو شيء يعني ما بدي اديش اتدخل بس لك يعني الزلمة كلمة بتاخده وكلمة بتجيبه روحي كلمتها احكي هكي بطريقة وبعدين هلا يمكن خف غضبه عليك شوي وبتعرفي شو بقدر يسامحك شو شو شو شو شو بدي اقول غير هيك يعني
10: يعني انت بتضمنه يا
11: خلص انا بضمن لك يا قومي عليك الامان ما راح يعمل لك شيء قومي
1: ايه تكدع على الله وروح شو بدك تضلك عندنا كل العمر بالنهاره بالنهايه بدك تروح تخبري
10: ايه يلا روح لكن يلا بخطركم يا جميع على السر وما شفتوا منه
1: ايه راح نستر كثير
10: مش طولنا عليك طيب لايكي البراد عندي فاضي يمكن هيك لشيء
1: ايه صحتان وعافيه
10: يلا بخطركم يا جميع
1: مع السلامه مع السلامه أو لك بيعمل لها شيء ابو الياس
11: لك يضرب منه لعيلة إن شاء الله يقبره
1: ولك ليه؟ مرة التجت لعندك بتروح بتسلمها هيك
11: لك المرة غلطت بحق أو بحق جوزها أو بحق الكل ولازم تنال جزاء آخ الله يرحمك يا بيي كان يضل يقول لي المرة مثل السجينة من فترة لفترة بدها تنفض
1: دخلك أنت وبيك وين رايح؟
11: رايح جرب هالسيفون بركي عزني بهاليومين
1: إيه دخلك أنت وأمتيرك أنت وبيك الله يعين ام الياس على هالوقعة. هيدا ابو الياس بنص عقل. ايه شو ابو حسين لشو بعقله الكامل يعني هو ايه؟ يس؟
2: يو مزيد؟
1: يس. شو هيدا الباب البيت اللي فيت فيت لي طالع طالع البيت.
2: Hello, I'm Barb Wieland from Homeland Security.
1: From where?
2: Homeland Security.
1: Homeland Security, sorry, Homeland Security. شو هي شركة الألام يعني؟ سام بده يركب ألام بالبيت، عشو خايف؟ عم صغيات وما راحوا. My son, not her, not her.
2: No problem. I'm just here to ask you a few questions.
1: أني ask me for, ask me إيه؟ ask me تفضل. أهلا وسهلا. كم أهلا وسهلا. شو هيدا يا عم إيه؟ Yes. نعم. شو فيني سألك؟
2: What is your name?
1: يعني my name جميل.
2: Can you spell it for me?
1: جميلي. J as جزر. A as عطايف. M as مجدرة. I L as لبن إم ورز. I.
2: I'm sorry. I didn't get that. How do you say your name again?
1: جميلي جميلي.
2: Oh, we're not looking for you. I'm looking for Kazni.
1: Kazni. خزني ما عندناش خزني إيه عم دور على خزني خزني خزني not here come in one watch you come in one watch ساعة ساعة خزني are here
2: no problem I'll come back
1: إيه طيب can I help you with something أنا
2: no I want to speak to Kazni and her new husband
1: إيه
2: goodbye
1: إيه مع السلامة شركة الألام شو بده بخزني وبحسين والله مني عم بفهم شيء يعني هلا قبل باك بلش عم بفهم شيء يعني
12: هيدي من يم اللي كانت ها
1: يا مشحر لحقها هيدي كانت عم تسأل عنك هيدي من شركة الألام يمكن
12: شركة الألام
1: ايه هوم سيكوريتي قالت لي هوملاند سيكوريتي ايه
12: هوملاند سيكوريتي
1: ايه
12: يعني الاميجريشن شو بدها شو قالت لك
1: هيدي كانت الاميجريشن يا مشحر شو بعرفني يعني سألتني عن خزني وعنك قلت لها هلا بيجوا بعد شوي يعني
12: هلا لبعض ناقص يا امي اتورط مع الاميجريشن مش كيف اللي صار فيه اليوم
1: لشو صار فيك تقبرني اليوم
12: اجى البوليس طلعني من المحطة بالقوة
1: طلعك بالقوة
12: ايه
1: ما قلتلوش هيدي محطتي من سنين انا ها
12: قلتلن يا امي قلتله قال بس بالقانون صارت للبنوك
1: لك هيك تعبك وجناك هيك تعبك وشعاك يروح هيك لك سنين عم تشتغل وتعيش من هالمحطة تروح منك هيك بساعة سماعة
12: هيدا مش حق يا امي هيدا مش عدل هيدا ضد القانون
1: ليش انت كنت عم تفكر بالحق والعدل لما كنت عم تلعب على القانون ما خليت شيء ما عملته الا ضد القانون هلا عم تطالب بالقانون لك شو بدي اشمت فيك حدا بيشمت بضمان بس خليت شيء ما عملته غلط على الكل سر بدك تلعب وتحتال خليت شيء ما وسخت ايديك فيه
12: شو انا لوحدي ما كل العالم عم تلعب على القانون
1: انا شو بدي بالعالم بدي انت اذا العالم عم تلعب على القانون هذا ما بيبررنا انه نحن نلعب على القانون كمان كان ماشي حالك وعم تطلع قرشك بعرق جبينك وعايش بخاف ربك والله عم بيبارك فيك طلعت حوالاك لقيت لك كم نصاب وحرامي مكلبشين وبطرانين على العالم صرت بدك تعمل مثلهم يعني وبيك ان سدين بوزنه مش عم نحكي ونقول الله يهديه بس بعد اللي صار يا حسين بدي افتح قلبي وفش قلبي واحكي لانك غيرت كثير يا ابني ما عادش حسين لنضيف لقلبه ابيض وطيب عمتك المصاري وما عادش تعرف كيف بدك تطلعها حلال ولا حرام ما بهم
12: لا يمي انا المال الحرام ما بقرب صوبه
1: ايه والاموال اللي طلعتها من هون لهون واللعب اللي لعبته على البنوك وعلى المورجج وهون وهون هيدا مش مال حرام شو بتسميه هيدا مال حلال
12: انا هيدا بسميها شطاره ها
1: لا هيدي اسمها سرقه والسرقه حرام قد ما تعطيها قد ما تعطيها اسامي وتبريرات شطاره ولا ملعنه ولا زكاه هيدا كله فعل سرقه وما بدي ما في دين بالعالم بحلل لك السرقه ولك ما بتاكل لحمتك الا حلال وقرشك عم تاكله حرام عشو عم تصوم وتصلي اذا هيك صارت نفسيتك ها بتسرق وبتقول هيدي شطاره
12: لما ان الدوله عم تاخذن منا تاكسات وضرائب قلنا خلينا نستفيد شويه
1: ايه بعتت وراك الدوله لها بعتت لك دعوه خاصه دخيل اجراك يا حسين مش قادرين نعيش بلاك شرف لعنا نسيت حالك كيف مثل الشحات انت رح توقف على باب السفاره لحتى طلع لك فيزا جيب فيها على البلد لها لك هيدي البلد هيدي قوانينا وهودي ضريبة يا بتمشي على القانون وبتدفع ضريبة يا إذا مش عاجبك قم حمل حالك وفل الله معك مش سألين عنك إذا بتفل
12: الله يلعن هالدولة والساعة اللي جينا فيها لهون ها
1: لا يا حسين لا تسبش هالدولة مش هي اللي عم تعمل غلط بحقك انت اللي عم تعمل غلط بحق. ولك شو بينا نحن العرب عايشين بهالبلد وعم ناكل من خيراته ونرجع منسبه كمان؟ ولا بلادنا عجبتنا ولا البلاد اللي هاجرنا ليها عجبتنا، اللي منا عم يسرق واللي عم ينصب واللي عم يحتي واللي عم يعمل السبعة وذمتها، وكله كرمال شو؟ كرمال المال اللي صار عندنا أهم من الأخلاق. إيه والله، إيه والله مرض مجتمعنا وفتكت فينا آفة، وصرنا عارفين كلنا وجعنا ونان الواوة عم نشكي منه. لك شوفوا الواوة وين؟ الواوة بالجشع والبطر والطمع اللي قتلنا. كلنا بدنا نغنى بأي طريقة وبسرعة ومش عارفين كيف. بالسرعة ولا لا ما بيهم، عكل شي منلعب على الكريدت كارد، منلعب على الانشورنس، منلعب على التاكسز، منلعب على الولفير، منلعب على المورجج، منلعب. وإذا زبط معنا شي ضرب مننفخ حالنا ونشوف حالنا على العالم. وإذا شي واحد فقير لله عم يشتغل ويطلع قرشه بعرق جبينه وبين معه قرشان، منصير نطلع عنه إشاعات وخبريات ونقول هيدا سرق، ومننسى حالنا نحنا شو عملنا قبله.
11: يعني اللي بيسمع هيك، يعني اللي بيسمعك بيقول انه كل العالم هيك، انه كل العرب عم بيسرقوا وينهبوا.
1: انا مش عم اقول كل العرب هيك، بس اذا في 5% من العرب عم يعملوا هيك، بيكونوا هال 5% هن اللي عم بيوصخوا لنا سمعتنا. فستان العروس، فستان العروس قد ما يكون ابيض وحلو، اذا اجى على نقطه حبر وحده هيك بتنسخ بتوسخ وبتنزعه، وبتصير هالعالم بدل ما تطلع على فستان وبياضه بصير يطلعوا هالوسخة ويعايروا العروس فيها. نحن العرب فستان أبيض. ياما في ناس منا عم تتعب وتشقى وتركض من الفجر للنجر لتطلع قرشة حليه وتاكل لقمة مغمسة بعرق جبينة، وعايشة مكتفية والله عم بيبارك فيها. وفي قسم منا صاروا مثل هالوسخة على فستاننا، ولازم بأي طريقة ننظف هالوسخة ونرجع فستاننا أبيض نرفع راسنا فيه. لك يا حسن يا تقبرني يا حسن، راحت المحطة الله لا يردها. لما كان قرش حليل كانت منيحة، بس لما صار قرش حرام وصختك. روح يا ابني، الله ما بينسى عبيده، روح صف نيتك وبلش من أول وجديد. شفت لك شي مصلحة صغيرة بلش فيها وقول هيدا درس تعلمته لعمري كله. ولا تخاف يا ابني، أني معي قرشان بعطيك إياهم بتبلش فيهم، وبيك معه قرشان، وباقي المبلغ منضلنا نظبطه نحن
12: ان شاء الله.
13: انا كمان بعطيك سيختي كلها.
1: تفضلت تفضلت يا حسان. لك تقبر يا حبيبي، بس الله يرضى عن انسان ما بتعرف كيف الله بيوفقه. خلي ضميرك مرتاح وعيش بقناعه كل عمرك انت. حسان بالوقت
11: ايش عملت؟ ايش عملت؟
1: وشو بعيدك دم؟
11: واحد
1: شو مشحره؟
11: بيتي
1: يا مشحره قتلته يا مشحراني.
11: كنت على الجهة التانية من الطريق، جبتني رقدت صوبي وبعد تعرفت شو صار، ضربتها الطيارة سيارة وتطيارة واجت عادي حدي رقدت عليها وكانت على آخر ندى، طلعت فيه وعيونها زاغوا وراحت.
1: لك وين هلا وين هلا وين هلا؟
11: برا برا على الحشيش بلوع لا حس ولا خبر.
1: كم شحرة لك؟ ما قلت لك شيء؟ ما حكيتك شيء؟
11: عملت لي عو عو وراحت.
1: يا دلي يا دلي يا دلي على وجع ام الياس صار تتعوي يا دلي.
11: ام الياس وين ام الياس؟ بدي بحر بدي خلص عليها بدي اشرب الدبه.
1: ولكم شحن ما بعدك عم تقول ام الياس ضربت السياره وميتي ملحوقه ملوحه
11: بس ام الياس كلب انت بوبسي.
1: يا الله لا يوفقك يا ابو الياس، الله لا يعطيك يا ابو الياس، قسمت لي نص عمري. ولك عم تحكي عن كلبي وانا فكرتك عم تحكي عن ام الياس.
11: وين ام الياس؟
10: ابو الياس
11: ام الياس وانا قاعد حالف يمين بدي اجي وعايز احبسين
1: يا سلام.

0: يلا جاي جاي جاي جاي مين على الباب؟ آخ آخ يا الله أني يا الله. يلا جاي جاي.
1: ولك شبك يساعة لتفتح الباب؟ وينك؟ شو عم تعملي؟ وين كنت؟
0: إملياس.
1: ولك وين رحتي؟ شو بكي؟
0: إملياس.
1: نعم.
0: ولك كيفك يا إملياس؟
1: منيحة.
0: كيف صحتك؟ ولك تعال المستعبو السهل خدمي.
1: شو فيه؟
0: الحمد لله على السلامة.
1: الحمد لله على السلامة. شو الحمد لله على السلامة؟ هلا كنت عندك قبل شوي.
0: يا مشحرة تعال
1: شو في خلينا شاء
0: الله تعال
1: نعم
0: عادي
1: عاد
0: شوفي
1: ايه
0: عادي
1: نعم
0: عادي
1: شوف
0: عادي لخبري هالحلم اللي كنت عم بحلمه.
1: حلم
0: شو؟ حلم
1: شو؟
0: كابوس والله.
1: يلا ينجيك
0: يبلش الكابوس كالتالي والله وعلى سبب الحلم.

راديو كوكبة. للتواصل معنا عبر الواتساب، الفيسبوك أو الإيميل، زوروا موقعنا على العنوان التالي www.radiokawkaba.com.

راديو كوكبة بيقدم بس هيك مع شاعر سائد إسماعيل. فقرة تتضمن مزيج فريد من الشعر، القصص، الحكم والأمثال الشعبية اللي بتعبر عن واقع حياتنا اليومية. بس هيك من راديو كوكبة.

عراسه ريشي. فلان عراسه ريشي مثل عربي شهير كتار منا بيستخدموه، كتار منا سامعين فيه، ومثل العادي كتار منا ما بيعرفوا أصله فصله تاريخه من وين جاي. ويمكن يكون هيدا المثل من الأمثال القليلة اللي تغير معناتها كليا مع الوقت. اليوم صرنا منقصد بالعراس وريشي معنى كليا مغير للمعنى الأساسي للمثل. فلان عراس وريشي يعني قوي مدعوم عنده واسطة، في ناس بيظهروا ما حدا قده. بالوقت العراس وريشي أيام زمان كان كليا غير هيك. عبارة عراس وريشي مش جاي من العدم، في قصة كتير حلوة وكتير قديمة جاي منها، وبطل هيدي القصة ختيار بضيعة كتير بعيدة وكتير نائية. هيدا الختيار كان يعتاش على تربية الدواجن، عنده كم طير دجاج بيكبرن بيبيعن وبيعيش منن، وبيستهدي حرامي على هيدا الختيار وبصير كل فترة يمروا عليه ويسرق له طير من الدجاجات، لدرجة صار الختيار رح يجوع. حاول يشتكي عليه، حاول يراقبه، ما كان يعرف مين. خبر حكايته أو قصته لشيخ الجامع. شيخ الجامع بهاي الضيعة كان شخص جدا حكيم، جدا ذكي، بيحلل صح وبيفكر صح. قال له مشكلتك عندي، تعا نهار الجمعة على الجامع. مثل ما كلنا بنعرف نهار الجمعة أغلب الناس بهالضيعة وبكل ضيعة بيزوروا الجامع، بيصلوا صلاة الجمعة وبيسمعوا الخطبة. ولما انتهت الخطبة قال لهم إمام الجامع إذا بتريدوا ما حدا يفل، في مشكلة بحب أعرض عليكم. فلان الفلاني عم يسرقوا له دجاجاته، يعني في عنا حرامي بالضيعة. أنا مش زعلان أنه عنا حرامي بالضيعة، في كتير ضيعة فيها ناس بتسرق، ولكن اللي عازز علي أنه هيدا الحرامي بيسرق وبيجي بيصلي عنا هون وبيناتنا بالجامع، وهي هلأ موجود بيناتنا وبعد أثار الجريمة على راسه، في ريشي من الدجاج هلأ موجودة على راسه. باللاوعي الحرامي بيحط إيده على راسه ليتحسس إذا ريشي موجودة، وبينفضح أمره قدام كل الناس. عراسه ريشي يعني على راسه علامة بتدل إنه حرامي، هيك أصل المثل. لو هلأ كل حرامي عراسه ريشي، ياما بتشوف ناس شكلها مثل الديوك من كتر ريشة على راسه، وبتستغرب ولاش نحنا عايشين بمزرعة. بس هيك.

استمعنا لبس هيك للشاعر سائد إسماعيل من راديو كوكبة، وإلى اللقاء مع حلقة جديدة وموضوع جديد.

منتصف الليل براديو كوكبة، يعني نحن ابتدينا يوم جديد معكن على أمال. نتمنى تكون دايما إيجابية، يكون فيها الكتير الخير ويكون فيها الكتير الأمان، ونبقى دايما من خلال راديو كوكبة مجتمعين بمحبة وعلى صوت الأثير اللي حاملكن دفى الغربة ودفى قلوبكن.

0: مرحبا، أنا زينة الطحشي، دايما بسمعكم من أبو ظبي بالإمارات. نتمنى لكم التوفيق والنجاح يا رب، على طول رافعين اسم لبنان عالي.
1: عم تسمعونا من كل أنحاء العالم، معكم راديو كوكبة.

سل سيوف أعمى بشوف على المكشوف سيوف سل سيوف سل على المكشوف وما في خوف وما بنكل سل سيوف الأعمى بشوف على المكشوف.

0: Good morning, Lebanon!
1: شو مار شكلك كتير برتاح اليوم وضعك؟
2: لك شو أنا بكون مرتاح لما هو ما راح يكون عم بنق، عرفت كيف؟
1: أوكي.
2: وكوكبة محضرت له سيربريزات، أنا بحس إنه هو راح يطلع من هون مصدوم المونة والأكل وسيربريزات الأكل بكوكبة. سو اليوم ما راح يقلنا جبناها من شهر البلدي مشينا وما طمينا. سو أنا مرتاح.
0: وعي الصبح الهوايات الرائعين والشمس الحلوة بمحل كتير رايق، بيقطع سيارة يمكن كربع ساعة بتسوى كل مصريات الدنيا. بعدين بتوصلوا بتقعدوا على منقوشة بلدية، جبنة بلدية، لبنة بلدية، البيض البلدي. شو بينقال أكتر من هيك؟ يا هيك تبليشة يا بلا. كيف سعبت بكل حلقة تقريبا عنا دبس العنب. حبيتوه أسألتوا عنه، مشهور هون كتير بالضيعة، هو دبس العنب المخبوط بالآخر بيطلع لونه هيك مثل العسل، طعمته روعة. وبنرجع جبنة بلدية، جولدن ذهب دبس العنب، ولا ميبل سيرب ولا شي تاني. هون بكوكبة بيبيعوا منه كل واحدة بكلها، بقول best for last، بس هيدا مزبوط best for last. بلدية بتتاكل ناية بيضة، لبنة أكيد، طلعوا قديش قاسية مع زيت الزيتون معمولة هون بالضيعة. لفة حلوة لونا بيحكي عنها. هاي الأكل هيك طيب كل نهار؟
3: أكثر. هاي أنا أميرة خوري، نحن هون بكوكبة إيكو فيليج. كوكبة إيكو فيليج هو مشروع عملته بلدية كوكبة سنة 2019، دشنا بلشنا فيه قبل بكتير بس التدشين كان بال 2019. أنا عضو بالبلدية وعضو بالجمعية اللي مستلمة إدارة الإيكو فيليج اللي هي كوكبة للنمو الريفي تحت إشراف البلدية. ليش كوكبة إيكو فيليج؟ لأنه نحنا كان الهدف الأساسي، في كتير عالم بكوكبة ما عندها بيوت بقلب الضيعة، كان بيهمنا يجوا بالصيف يصيفوا يعرفوا أولادهم على الضيعة، يعملوا نشاطات معنا. سو كان أول هدف أنه أهل الضيعة اللي ما عندهم بيوت هون يجوا يلاقوا مطرح ينامون. اثنين، المغتربين تبعنا كمان في قسم كبير منهم ما عندهم قرايب وما عندهم بيوت، كمان ما بدنا اياهم يروحوا على غير ضيعة يتعرفوا ويتفرجوا بس يجوا يناموا بضيعتهم. ثالث شغلة هي انه كتير كان بهمنا نخلق فرص عمل للشباب والصبايا بكوكبة. سو كان عنا تقريبا 9 فرص عمل بالإيكو فيليج بين الناطور وبين الهاوس كيبينج، واهم شيء الترويقة اللي هن نسوان التعاونية، جمعية التعاونية النسائية بيعملوا وبيهتموا فيها، وتسويق البضاعة طبعاً. يعني كل حدا بكوكبة بيعمل مونة فيكون عم بيعرضها بالإيكو فيليج، عم ندوقها على الترويقة ونرجع نشتريها.
0: واخدت هيدا للطريق البقلة اللي مدقناها بعد، طلعوا عجينتها قديش مهمة، عجينة مرتاحة، مكوناتها جديدة ومتطورة، بقلة حامضة، بندورة بتعطيها شوية حلاوة، شيء رائع. إذا بيطلع لي ترويقة هيك ونومي مريحة وبوعة بهيك طقس أكيد جاي بالعيلة وجاي.
2: سو انتوني نحن بإيكو فيليج، وليه هو إيكو فيليج؟ أول شيء إذا بتطلع مزروع سنوبر نايتف تريز، بيرجع حتى بالمونة حتى بكل هول في السستينابيليتي، يعني نحن عم نشجع الأكل اللوكال وهيك، حتى المي السخنة عطاء شمسية. بس الأهم أنه كوكبة كمان بتعمل فرز من المصدر، كل النفايات هون مقسمة إلى 4 أنواع، وهون عندهم معمل لفرز النفايات بقلب كوكبة على صعيد المنطقة كلها، وبيرجعوا من الكل شيء اسمه سماد عدوي هون أو نفايات العدوية، بيعملوا منها كومبوست أو سماد عدوي وبيتوزع على كل المزارعين بالمنطقة ببلش.
0: بتعملهم كلهم
2: أكيد وأكثر،
0: في كلهم وأكثر بكوكبة؟
2: يس.
0: بتضيع صغيرة هون؟
2: 100%
0: بتحدك
2: وبدك تمشي يال
0: بطل بدعملهم كلهم.
2: هلا رايحين فرجيكم سوربريز. انتم مفكرين انه بركة شفنا أكبر زيتونات بلبنان، خلينا نشوف بركة أكبر زيتونات بلبنان.
0: يا شباب ساعد بتفكروا انه المسيح قطع من هون؟
4: فعلا أنطوني، نحن بنعمة بأرض الجنوب المقدسة لما نزور كل مطرح قطع فيه يسوع ومريم والتلاميذ والرسل، نحن بنعمة عظيمة ببلد مقدس، شيء رائع.
2: ونحن اليوم رح نقطع ثلاث ضياع، رح نقطع بكوكبة على رشايا الفخار ورح نرجع نروح على أبو أمحا. وهون ما تقتلوا هم، في مطرح لكلنا سوا، في أكل غير شكل، جنوب رح يفاجئك، كنايس ومزارات غير شكل، ونحن بالزيتونات طبيعة رائعة.
0: بحلقتنا 22 نرجع نلتقى فيكم، مشوار بالوادي بكفي من جنوب لبنان، من هون من هالمكان المقدس العظيم رح نبلش نهار كتير طويل وكتير حلو، مشوار ب بيبلش هلا.
4: جنوبنا ارض مقدسه وكوكبة، اذا بدنا نرجع للجذور السريانيه للاسم، يعني نجمه الصبح، لانه هالضيعه المواجهه لجبل حرمون هي الضيعه اللي اول ما بتشرق الشمس من ورا حرمون بتغطيها بضوء واشعتها الذهبيه. مريم هي نجمه الصبح، هيك بنقلها بصلاتنا، وكمان بهالبستان الزيتون مع ابنها يسوع المسيح يلي بحسب التقليد المسيحي زاروا كوكبة وقطعوا بهالمشهد يلي بنقدر نقول عنه انه مشهد بيبلي عظيم، مشهد مؤثر خشوعي وجميل جدا. نحن بنعرف معاني شجرة الزيتون ورمزيتها بالكنيسة، وهون قسم من الناس بيعلقوا امانيهم بهالمناديل املين من خلال الصلاة انه تتحقق.
0: مارك، شغلة كتير كبيرة، في ضيعتين بلبنان عندهم زيتون كتير قديم لحديث 4000 سنة، عم نحكي عن زيتونات نحن واقفين بوحدة مش باثنين، اللي هونيك تقريبا جزعة 6 امتار 7 امتار، عم نحكي عن عظمة بالتاريخ. لو بيقدروا يحكوا، بس لو بيقدروا يخبروكم كم شخص دق فيها، كم شخص حكيها، كم شخص قطع من قدامها. منشان هيك يعتقد أن المسيح قطع من هون وباركهم لعدة مرات.
2: وهن كمان they defy logic، يعني أنه لأنه ليك قديش هون كبار بهالمنطقة، هيدي كلها مثل ما انت قلت زيتونة واحدة اللي بوجنا هلا منشوفها تعرضت لحريق، يمكن ماتت على الآخر، رجعوا السكر هون. في شغلة كتير ذكية تنخلوا هالزيتونات من زيتون من البوبولاسيون تبعهم سايم دي ان اي كترون، عم يستفيدوا من هون ليقصون يكترون ويرجعوا يزرعوا زيت الزيتونات بالضيعة. هيدا بيخلي هون الزيتون عنده دي ان اي الاف السنين. هذا شغلة كتير مهمة.
0: 35 زيتونة مينيموم، عم نحكي عن الكبار اللي هي لفات سنين، في غيرهم اصغر واصغر واصغر، بس الصغيرة يعني الزغطورة المهضومة عم نحكي 500 سنة وما فوق. الرقم منه كلمة بالتو، الواحد بيصير عمره 40 سنة وبحس حاله بلش يخطر، على 60 بحس حاله عم بفل، عم نحكي 2000 3 4. تخيلوا العثمانية اجوا لهون، مماليك اجوا لهون، الرومان اجوا لهون، الفينيقية كانوا هون، وكل هالشعوب كل هالتاريخ لهالتاريخ العظيم للبنان اللي صار له 7000 سنة. الزيتونة بقيت ونحن بقيين، وهيدا علم بالتاريخ.
2: اذا بتشوف هون هيدا اللي احترقت كلها سوا، ومن هون عم ترجع تقاوم وترجع، وهولي هلا مثل ما هبتضيع بايادي امينه، هالزيتونات بايادي امينه. انا بدي اسلم هون على دكتورة، تعلمت منها كثير، لميس شرق، يلي هي عم تدرس هالزيتونات كيف يحافظوا عليهم، كيف يكترون، واهم شيء دعمرهم لنثبت علميا الاعمار. هيدا شغله كمان
0: ما فيكم تعرفوا الاحساس. نوقف قدام باب قديم صار له 100 سنه ومنبهر فيه، نوقف قدام شغله كنيسه قديمه صار له 50 سنه ومنقول واو. وقفوا هون وسكروا عيونكم، انتظروا ثانية وتذكروا نصالهم 4000 سنة. تخيلوا كل شيء درسناه بالتاريخ قطع قدامنا 4000 سنة. هزات، ماي، شتي، عواصف، 3 امتار، 10 امتار تلج، جيش عم بيفوت، جيش عم بيفل، الحروب، دبابات، أزايف، وهني بعدهم، وهني بعدهم، نحن كمان.
5: أهلا وسهلا فيكم عنا بزيادة حرمون.
6: صباح الخير، أهلا وسهلا فيكم مشوار بالوادي. معكم إلي أبو نقور رئيس بلدية كوكبة. أنا هون بس تفسر على السريع شو عملنا بسيدة حرمون. سيدة حرمون نقسمت لمرحلتين، أول مرحلة المدرج الخارجي يلي هو كنيسة خارجية، وبنفس الوقت سنتر مدرج للاحتفالات الكبيرة، ورح يكون سنتر كولتوريل ريليجيو. تاني شيء المرحلة الثانية الساحات العامة والتمثال الكبير، تمثال العذراء يلي هو على ارتفاع 27 متر بوج جبل حرمون. نعمل التمثال هون وتسمت العذراء سيدة حرمون لأنه هي رح تستقبل كل يوم من وقت اللي تركبت الشمس اللي بتطلع من وراء جبل حرمون تتضرب على وجه العذراء وتعكس نور، النور الحلو نور الله على كل المنطقة وعلى كل الجنوب. وفي عنا بالزاوية هلا رح نشوفها حديقة القديس شربيل، لأنه كمان نحن كلنا منعرف قدي بيرمز لنا القديس شربيل. دونك في عنا خليط على هالتلة يسوع والعذراء وأكيد القديس شربيل تا تستقبل كل لبنان، كل طوايف لبنان، كل مذاهب لبنان على هالتلة كل يوم من وقت اللي تركبت العذراء لألوف السنين لقدام الله رد.
7: نحن بمزار سيدة حرمون بكوكبة العذراء الحاضرة والحارسة، كل هالجنوب وكل هالبنان إلى بقلب سكان كوكبة وأهل لبنان كل الحب وكل الامتنان وهالعلاقة المستمرة من 2000 سنة لليوم. ليش حرمون؟ حرمون ومعناه المقدس. صفة المقدس تنطبق على كل جبال لبنان، إن كان السلسلة الغربية أو السلسلة الشرقية. وبحسب دراسات كتيرة، جبل حرمون هو الجبل يلي تجلى عليه المسيح، صار فيه حدث التجلي ترانسفيجوراسيون. أهمية الحدث الممهد إذا بدكن للأسبوع العظيم، لدخولنا مع المسيح بألامه ونحن العايشين على رجاء قيامته، إنه المسيح اللي تجلى هون على جبلنا، جبلنا يلي منسميه كمان جبل الشيخ لأنه مكلل كل السنة بالثلج الأبيض، هون تجلى يسوع وغمر ضياء وكل جبال لبنان، من أرز تنورين لأرز حدث الجبة لأرز الرب يلي نفح بهالنور العظيم. وهون قال له لبطرس: انت الصخرة، وعلى هالصخرة رح عمر كنيستي وأبواب الجحيم مش رح تقوى عليها.
0: مش معقول، مش معقول قديش مشغول صح، مش معقول قديش مرتب، قديش الحجار مزبوطين، نوعية الحجار، الألوان، امدادات الكهرباء، البراغي، مش معقول قديش مشغول صح. وهلا كنت

0: هنا راديو كوكبة.
1: شو بشوفه وتنقية البلانت رائعة، يعني ما عندي شو أقوله. إذا بتطلع بشوف عندي رومارين، لافاند، ورد، يلي هولي كلهم سامبولات مسيحية لهذا المطرح، بس الأكثر ما راحوا زرعوا أرز أجنبي وسنديان مدري من وين، وين ما كان في سارو. ومن تاني ميل بتشوف كيف في 12 سارو كله مع سيمبول، غير أنه هون مكتوب عن السارو ولبنان من عهد القديم. ها 12 سارو نباتات لبنانية، شجرات لبنانية، بيرمزوا هون كمان للرسل ال 12، كله مشغول صح.
2: سوبر صح، دايما بنوصل على محلات يمكن اماكن بنرجع بنشوف شرائط الكهرباء، شرائط المبينه، هيك اخر الديكور الاخير بيكون متروك كيف ما كان، ولا غلطه، معمول مثل حدا عم بيعمل بيته بالجبل.
1: قد ايه نحن لازم نكون محظوظين وفخورين ببلدنا، رينا الايات اللي بتحكي عن السارو بلبنان، وورانا جبل الشيخ يلي هو جدا عظيم مذكور بالعهد القديم والانجيل.
3: أكيد، والمهم أنه اليوم الناس مارك على عيد الرب أو عيد التجلي كل 6 آب بيطلعوا على هالجبل يلي تجلى عليه يسوع. أهمية حدث التجلي أنه بيدعينا بعتقد للتغيير، لحتى نلتمس هالنور من نور المسيح، لحتى نغلب كل ظلمة فينا ونصير إنسان جديد إذا بدك بيشبه هالضياء يلي لا بعده ضوء لا بعده نور. وأهمية هالحدث، حدث التجلي يلي صار كمان بحضور أنبياء العهد القديم العظيمين يعني موسى وإيليا، أنه كمان نسمع صوت من السماء قال لهم هيدا هو ابني الحبيب يلي فيه فرحت إله سمعوا. بقوا كل هالحدث العظيم بتاريخ المسيحية اللي بعيده لبنان بكل ضياعه هو أساسي ومهم، ومهم أنه عنا على هالجبل
1: صار هون.
2: وحتى فينا نشتري منتجات هون،
4: هون بنشتري سوفونيرات. أوكي، وقبل ما تفلوا بدنا نعطيكم صورة بركة لكل حدا منكم بالبيت، هيدي صورة سيدة حرمون، وبدنا نعطيكم قنينة زيت زيتون من زيتون العرايش وبركة صغيرة من العذراء.
2: مرسي،
3: ألف شكر.
0: خوري جرجس مارون نهرة من بلدة القلايعة، خادم رعاية كوكبة من سنة 1995، يعني من 28 سنة أخدم هذه الرعاية لخير النفوس ومجد ربنا. أهلا وسهلا فيكم، صباح النور للجميع وزيارة مباركة إن شاء الله بشفاعة مار الياس وسيدة حرمون. نحن هلأ هون برعاية كوكبة قضاء حصبية لبنان الجنوبي. نحن هلأ بداية واقفين بساحة القديسة تريزة الطفل يسوع اللي تم بنائها أو تحضيرها أثناء زيارة زخير القديسة تريزة الطفل يسوع للرعاية. وسنة 2011 شرفنا غبطة البطريرك بزيارته السلامية والمليانة رجاء انطلاقا من شعاره شركة ومحبة، وكرس هالساحة هيدي بهالزيارة، وفي بلاك باسم غبطة أبينا البطريرك مارك بشار بطرس الراعي تيمنا بهالزيارة وذكرى لهالزيارة هي. بعد شوي رح نفوت على أيضا حائط القديسين اللي فيه صور لقديسي لبنان مار شربل دي سرافة ومار نمطال الحرديني، واللي تم وضع هالصور هيدي بتزامن مع وضع تمثال سيدة حرمون. وبعدين منطلق على كنيسة مارلياس حتى نحكي شوي عن تاريخ الكنيسة ومعنى وهدف وجودها بهالمنطقة هي. أهلا وسهلا فيكم، ونحن فرحين كنتوا معنا اليوم.
5: شو يا مارك؟
1: شغل يوسف سليمان نفاع وولديه جميل وسمعان يمكن 1958.
0: نحن هون بكنيسة مار الياس الحي كوكبة. القسم الحجر من الكنيسة معمر سنة 1856، وتعتبر من أقدم الكنائس المارونية بهذا الشكل، عمار حجر بمنطقة حصبية ومرجعيون. أكيد كان في يعني كنيسة قديمة أقدم منها، ولكن كانت على قد حالة الناس وضعهم الاقتصادي. بعدين تم بناء هالكنيسة هيدي سنة 1968، تم توسيع الكنيسة وبناء القسم الباطون فيها على يد الأب جبرائيل الفغالي اللي خدم الكنيسة كم سنة. وهالكنيسة هي تقع في منطقة حصبية تواجه جبل حرمون، وعند أقدام هالبلدة وأقدام هالكنيسة منبع نهر الحصباني اللي يغذي بحيرة طبرية اللي منها بيطلع نهر الأردن حيث تعمد ربنا يسوع المسيح.
3: الكنيسة مثل ما عم نشوفها 3 أصنام في

0: عنا المسبح، في عنا داخل الكنيسة ودار الكنيسة، وكلها ثلاث أقسام بشكله كنيسة الضيعة الحلوة اللي هي على اسم النبي إيليا. طبعا المسبح هو دائري وقليل تنشوف مذابح دائرية، فبيعطيه كمان ميزة. حضور النبي إيليا بجنوب لبنان حضور طبعا طاغي وآسر لكل هالأحداث يلي ارتبطت حياته فيها من خلال وجوده على أرضنا، إن كان بالسرافاند وإن كان بالتجارة.
1: ضيعة رائعة شفتوها بالدرون من فوق، صغيرة مهضومة وكلها بتنعمل مشي من الساحة على الكنيسة، وبتبلش وتنزل وبهالدراج وتطلع وبهالدراج. تعالوا نمشيها سوا ونكتشفها سوا ونتعرف على البيوت والعالم العيشة هون. سفشت.
2: أهلا أهلا، اسمي أنطوان سعد من كوكبة. هيدا الزعتر نجمع من البرية، نخليه ليزهر أول شيء، ما منحوشه وبس هذه الزهرة تصير هيك، منحوشه ومنشمسه، منقي من القش الغريب ومنحطه هون، منشمسه بالفاي، منيبسه بالفاي لحتى تضل لونه فيه ونكهته فيه، وبعدين منفرطه ومنشيل القش منه ومنخضع المطحن منطحنه. وهذا زعتر باب أول 100%.
1: هلا مش انا رح اتفلسف على الزعتر وخبرك انا شو تعلمت بثلاث دقائق، انه بالفي مش بالشمس وبيبقوا والزهره والى اخره. نحن هون اكيد عم تحس اللي انا عم بحسه، عم بتشوف البيتون القديم والقناطر القديمه اللي وقفنا نعملهم، عم بتشوف البلاط القديم يلي اليوم عم يدفعوا حقه دكه، عم بتشوف الانطره الباب الحديد الواطي اللي انت ما وطيت راسك تفوت تحته. انا ايه عم بتشوف عم تحس.
3: انا بما ان انت حكيت عن زراعه الزعتر وكل شيء وكل هو، رح اقول لك انه انا طلب الحس قدام قلت كنت طعمتهم طيبه، لانه طعمه الزعتر والتروار وكل هول هن هالشيء، هن هالحجر وكيف عم يهتم فيهم والحب، وانا بحطهم مزبوط او لا؟
1: ما فيك تعرف، ما فيك تعرف،
3: هو عم يشتغلون على اليد.
1: هاللحظه حس حالي معزيه بس بستاهل.
3: اوكي،
1: واو واو واو، من اقدم بيوت لبنان بالعهد ما رح نقول حديث بس انه باخر 100 سنه يلي بعده واقف على اجريه، دعم شويه حديد بس بعده الخشب فوق. منبلش اول ما نفوت هون محل ما كانوا يشووا يشتغلوا نار، يمكن مطبخ، وطلعوا الحيط، الحيط بعده تبن عم يفرط شوي شوي. منفوت على البيت من هون مقسوم شقفتين، بتشوفون بعضهم هيدين. هون شو عم نشوف؟ هون عم نفوت من اوضه لاوضه، وبهالاوضه بحطوا كل المونه. هون عنا المونه بنحطهم هون، قمح طحين، وبينزلوا من هيدي الجوره. هالجوره كانوا يسكروها بقماشه، يشيلوا القماشه ويبلشوا ينزلوا. هون كل الاغراض بتنحط. شو حلو شو حلو شو حلو. انتقلنا على مرحله ثانيه، يمكن كانت اوضه النوم هون، يمكن لا، يمكن هون هالخزاين اللي كانوا يسمون اليوك من زمان اللي كانت عاليه لهون يحطوا فيهم الفرش. تحت اكيد كان في البقرات اكيد، وفي شجوره كانوا يتكبرون الاكلات بس يمكن منا مبينه. شو حلو شو حلو، اذا بس تنظف وتزبط ونرد على على على طريقته القديمه، هيدا معلم سياحي بنص الضيعة.
3: حتى كل بيت كان في زريبه للحيوانات، مبين كيف حتى كان بعده طير من هون. والاهم شيء مثل ما دائما نقول بحلقاتنا، توته برا وصارت هي مدعمه زريبه قد ما صارت.
1: اي لون بدك، هن هون الالوان كرمال تبرم الضيعه وكرمال تمشي. كل ما يعني اهين اصعب اصعب.
2: ايه هو الاهين؟
3: ازرق
1: ازرق،
3: احمر اصعب شيء.
2: انا مع الازرق.
1: صباح الخير، كيفكم؟
4: تفضلوا هلا، تفضلوا كمان مسقعه.
1: يلا بنجي.
4: يا هلا
5: هلا
4: يا
5: مصطفى، يا هلا، اهلا وسهلا.
4: تفضل.
5: هلا بشور، كيفك؟ يعطيكم العافيه.
1: موجود.
4: تفضلوا هلا، تفضلوا، اهلا وسهلا. اهلا، تفضلوا. هلا.
1: حلوة الأجواء بالضيعة.
4: معلوم حلوة، حبيتي ضيعتنا
1: كتير كتير كتير. ضيعة نموذجية
4: ليمونادة، وهذا ورد شغل
1: إيه بتعلم منك الضيعة لبنان.
4: هاي مش عم ينزلوا مظبوط اللي عم تقوله صح.
5: لك إيش كيف من
4: الضيعة؟ بس ما هديك ما عم ينزلوا.
5: أي كل شي طيب.
4: فضل ليمونادة، موارق ورد.
1: هاي تذكرتني بكل الطفولة، كل الطفولة. كان عنا الجيران فوق بيتنا، نطلع لعندهم، مورد يا طنط، مورد يا طنط. فهيدي كل الطفولة. وهيدي ليموناضة، يمكن البترون والصيدر رح تغار منهم شي روعة.
4: بسطنا فيكم.
1: بونجور بونجور. بونجور
3: بونجور.
5: اهلا.
6: الحمد لله مرلياس من وقت خلقنا بنعرف انه نحن شفيعنا مرلياس، وكانوا يخبرونا جدودنا واهلنا عن عجايبه وعن شو صار فينا شو عمل، خبرونا نحن على دورنا ما شفنا. مره صار مشكله هون ولع على سطح الكنيسه، كان تراب صاروا هالعالم ما في ماي بالبيوت مثل اليوم، وها صاروا يقولوا منا ما نجيب ماي لنا نطفي، ركعت هالعالم وصارت تصلي. قال شوي اجا غايمه بالجو، اجيت لفوق الكنيسه وشتت طفت الحريق.
7: كان عاملين شيء، اسف على الضيعه، بتركض العالم انه كلها بيوت الضيعه قديمه وطابق طابق على الكنيسه، جمعوا كلهم بمارلياس. هلا صاروا يقولوا نركض على المذبح نصلي قرب قدام العنبر، محل ما كانوا مجمعين الناس اجى الضربه بالحيط الكنيسه وقشطت شقفه كبيره من حياة الكنيسة، وبعدها لحد هلأ على ملت الشرقي بعدها لحد هلأ مبين انه زمت عدد كبير من العالم بركعتهم على المذبح مارلياس، خلصنا من هالأزمة. هيدا سلامة اسمه لما كان في عنا أزمة كانوا ياخدوا شرايط، ناخد شرايط الربان يعني ملون شو ما فيه، ونقول نزنر الكنيسة مارلياس يفكها ويحل كل الأمور، كانوا من شتي ولا من مصايب ولا من أحداث. نشكر ربنا ونشكر ربنا عليكم، وإن شاء الله مارلياس يبارككم. بركتنا البركة كلها. يلا تفضلوا ضيفي.

0: مشوار
1: بالواجه.
2: موفقين موفقين. تعلق اطول من هيك مش قصيره هالقد. الله معك.
0: بكل إيجابية خليني أقول اسمحوا لي ما شفت سيجارة على الأرض. بكل إيجابية خليني أخبركم واحدة من أحلى ضيعة معقول واحد يبرم عليها. جمال بشكل مش معقول. احترام للطبيعة واحترام للإنسان. بكل إيجابية ليش عم بقول هيك؟ خليني أقول أنه قطعنا على بلديات مع رئيس بلدية عم نتمشى والوسخ وين ما كان والجواب أش فينا نعمل. فلو ندرس ونتعلم من بلدية مثل هالبلدية نموذجية وبصير كل حدا بلبنان عنده نظافة، حيطان حجر، زفت، تروتوار، وأهم شيء ريسايكلينج يلي ما بيكبه ولا شيء لأنه كله بينفرز من المصدر. هاي شوي من كل شيء عم نكتشفه عم نعيشه اليوم والإيجابية والطاقة اللي عم تطلع من الأرض.

0: ليمونادا من الليمونة، بنجيب الحامض بغسله وبقطعه قطعة، بحط عليه السكر وبدعكه بإيدي وبحط له مي وما بحطه بدل.
1: ممنوع يتقشر
0: مزهر؟ لا، بقشرته لحتى تعطي النكهة الطيبة، وبحط له مزهر ومي وبنحطه بالبراد بسقع بصير أكله. والهيدا الورد، عندي وردة أنا بحوش منها وبغلي وبعمل شراب الورد.
1: انت عملت بالوردات من هون؟
0: ها؟
1: مش معقول شو هالطعمه؟ الجنينه
0: بغليهم
1: وبعمل. مش معقول شو هالطعمه؟
0: كله طبيعي لانه ورد بري
1: وكيف قويه. هلا بدي شادي بموضوع. هلا انا شو بدي اعمل؟ ساعات الضايعه بشرب شي 3-4 مرات موارد، كيف بدي اقول وحده اطيب من الثانيه؟
0: لا كله من بس يكون بري لانه مش من هال بينزرع شهري، مش قوي مثل هذا.
1: الله يحفظك. مش معقول مش معقول عن جد بتضيع تعملوا ليموناده او موارد بطريقه كتير حلوه.
0: طبيعي لانه كلهم جنينه،
1: في بركه في رزقه، وفي اكيد جدود علمونا عن الشغل الصح.
0: هذا الله يرحمها امي والله بعمرها، انا اخذ منهم هالافكار. وانتم جايين لعندي كرمال تاكلوا رز بحليب، شغل الضيعه شغل ايدي غير شكل، بطعمه العطر والحليب البلدي وكل شيء طبيعي. جيب الحليب اكيد بكيلو، انه 10 كبايات حليب، بدهم نص كبايه رز وملعقه الطبخ الكبيره ونص سكر مع ملح قدر ملح البيضه، وبنحط على النار بينغلى. بس يصير يغلي بنحط العطر، يغلي العطر معهم لحتى لي قبل ما يحترق بنشيله ونكفي غليهم لا يستوي عقله ويصيروا مزبوطين منيح، شرة مزهر بس ونصبهم بالكاسات.
1: هول جوزات بجيبهم من امريكا؟
0: لا عنا، نحن عنا 3 جوزات بنحوش كل سنة.
1: بيكنز جوزة مكانة موجود حتى هون بالضيعة ولا حمستين دول؟ مش معقول مثل القطر بس مش حلوين. الريحة، الطعمة، الأرومز مش معقول. ببلش برزتها حبة حدا تانية مطبوخة نص نص، يعني شوي ألدنتي بس ما بتقروش، بس منا مفعوصة. بعدين بتحسوا بالحليب وطعمته ودسامته الحلوة، شوية حلاوة شوية سويتنس، وإذ بطلع المنخار كان مزهر كان القطر. شو هالاختراع؟ بعترف انه مثل ما بقولوا مني زبون رز بحليب، ما كتير بحبه، بس من اليوم ورايح اذا كلهم مثل هاي مادام ما بيك تفتحي مطعم.
0: مش تحكي لو بكير كان ايه.
2: هيدا النبتة بالضيعة بسموها مقت البغل أو خيار الحمار، نبتة كتير مهمة باللاتيني اسمها إكباليوم إلاتيريوم. هلأ ما تجربوها، في ناس بيقولوا للسينوزيت وأشياء كلها وهيك، أنا بدي أخبركم أنه هيدا بتقفص عليها بتيرو البزر. هيدا طريقتها إكسبلوزيف لتخلي عادة بتعرف الشتل بهمه يروح وين ما كان. هي طريقتها بالمدفع هيك بتكب بزراتها وين ما كان لتتكاتر، مش هيك بتشوفوها وين ما كان عطرات.
1: Un kilomètre à pied, ça use, ça use. Un kilomètre à pied, ça use les souliers.
2: أنا قلت لك إنه كوكب عندها لإلك كتير سوربريزات أكل. ما بعرف إذا هلا حسيت إنه سوربريزات أو لا، بس تذكرني من هلا للساعة شوف الدفع.
1: هلا أنا برد له إياها، مارك كوكب عندها كتير سوربريزات شجر. ما بعرف إذا شفت الشجر اللازمة لهلا.
2: أوكي.
3: عم نعمل دبس فسرون، شراب الفسرون، لأنه هذا منعوزه لشو ما كان، للتبولة، للسلطة، لكل شيء بدل حامض منحط منه.
4: جمعية التعاونية لتصنيع الغذاء والزراعة بكوكبة، نحن 12 ست، نحن من كوكبات، تأسس التعاونية 2010 بنشتغل بالمونة، وفي 12 عائلة مستفيدة من التعاونية، المونة اللي عنا بالمعارض، وفي ناس بيجوا بياخدوا من التعاونية، وقال الضيعة كمان بيشجعونا بياخدوا من عنا، وفي بنبيع فوق بكاف، وعنا محلات ببيروت بنحط فيهم.
5: هيدي كراكي للموارد نعمل فيها الورد، يعني في كراكي تاني للزهر نعمل المزهر، وهيدي مطحنة زعتر، ونعمل موني من كل شيء، مربيات وشراب وكل شيء موني بلدي.
1: تعاونية بالضيعة، لازم كل ضيعة بلبنان يكون عندها تعاونية لعدة أسباب. أول شغلة بتشغل ستات الضيعة وبتخليهم يضلهم بأرضهم، بتمكن الوجود بالأرض، واحد. اثنين، أهم شيء أنه أهل الضيعة بصير فيهم يشتروا مونة وبيقدروا يستفيدوا من هالمونة ويأكلوا صحي من ضيعتهم. ثلاثة والأهم، أنه عنا تصريف الإنتاج يلي كل هالإنتاج اللي موجود بالضيعة تما نقول كبينيه ومش عم نقدر نبيعه. المونة بالضيعة شغلة كتير مهمة، والتعاونية لازم تكون موجودة بكل الضيعة، لستات الضيعة، للأشخاص اللي قرروا يبقوا بالضيعة تما ينزلوا على بيروت او على المدينه او يسافروا.
2: قلت لك انه في مفاجاه زخطوره هيك. هلا رايحين على مطرح، انت رح تعرف لوحدك لوين. شو قصه الدوناتس بالنسبه لك؟
1: واحد لبناني عمل زلابيه، راح على امريكا حط له جوره سميها دونات.
2: شوف
6: زلابيه هي اساسا بلشت بالهطاس، وصلنا بتضيع نسبه نشتغلها على طول تقريبا على الطلب. المكونات طحين وسكر وبهارات مثل اليانسون، السمسم، جاز الطيب، المحلب. أنا جريس فارس وسكان كوكبة، وبلشت بهالمصلحة من 25 سنة تقريبا. عندنا فرع بمرج عيون وعندنا فرع عام بكوكبة.
1: تتاكل مع دبس الخروب؟
6: مع دبس الخروب كتير طيبة.
1: لا لا معا ما لا وقفة. أيها أطيب، الزلابي أو الدوناتس؟
6: لا الزلابي مع دبس الخروب أطيب، الدوناتس طيبة مع الكريم بسيط.
1: تقليد الضيعة القديمة. صباح الخير.
7: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك بكوكبة، شرفتنا.
8: أفعد فارس من كوكبة، من هون مدامتي هدى حلكين. يعني نحن ما فينا نقول عن شيء مش طيب، عندنا كل شيء طيب، ما في شيء مشهور، عندنا كل شيء طيب. صرنا 10 سنين نحن بالمصلحة فاتحين، كنا غير هوني وهلا جينا هون حد بيتنا، صرنا عمرنا هيدي وحلنا فيها هون.
7: مشهورين بمنوس الزعتر عساج مع السمسم البلدي، الزعتر البلدي، السماء البلدي، كله بنعمله عيدنا هون. واكيد منوشي هون بيكون عساج موجوده عندنا، بيوصلونا من وين ما كان حتى يجوا ياكلوا هون عندنا.
9: عندني كم ود مي تو جيت ذا بيست ايجز.
1: حلو، يلا بيت طازة.
8: عند الدجاج ما بيبيض بالإن، بضل صارح برا بيبيض برا، أكثر شيء هون بيبيض.

0: رمان اسود تقريبا بسمون 8 بول تشبه البليار. مش شايفينها هلا كثير يعني، هي بعدها صغيره بس انا هيك تنفرجه بعدها زغطوره. ليك تيش تبع قديش اسود. هلا في 8 بول ما بيتاكلوا اورنمنتال، هول بيتاكلوا بغنجون هيك يعني. لازم نرجع لما يكونوا مستويين لتذوق من الرمان. عم فكر تعملك اياها حصرهم. افتح تمك حبيبي افتح.
1: عم بدي اوصلك كم قميص اليوم؟
0: هاي وحده. طيبتها
2: زحمه. حامضة.
0: طيبة؟
2: بدي ابرم على المستوي.
0: حامضة.
1: باربيكيو.
0: طيبة؟
1: طيب عليكم مقص لحظة. طاولة حلوة. الفرن هو اختبار ببلش قبل ما واحد ياكل، هو اختبار ببلش بالضحكة بالاستقبال بالريحة الحلوة بالنفس اللي بتحسوه أول ما يفتحوا الباب. أهلا وسهلا الضحكة شو بدنا نطعميه. بالآخر الفرن هو الشيء بنبلش فيه نهارنا، إن كان محل القهوة أو إن كان الفرن، فما في واحد يكون شو منطعميه. فالضحكة الاستقبال وبعدين بنوصل لهون. الصاج اللي عندهم إياه أول مرة بشوفه هو صاج اللي ذكرني شوي بالحديد اللي بيعملوها كرمال القطايف. ففي نار على كلها بتضربها وين ما كان، ما بتحترق من ميل ومن ميل لا. بيعملوا هاللحم عجين، برمتها حلوه، طرفها حلو، وقفتها حلوه، ما بتشبه سفيحة بعلبكيه، ما بتشبه لحم عجين معرفها ببيروت، شكلها سبيسيال. وهي ما بدها غير لبن تنبسط فيها دغري هيك. عجينتها مش معقول، من برا محمصة شوي، من جوا طرية كتير، مانا كتير سميكة، مانا كتير رقيقة، ما بتعلو. لحمتهم كتير طيبة طازة، والبهارات اللي بقلبها عظيمة. بدها أو لبن أو شوية دبس الرمان. يا سلام.
3: معك طوني أبو نقول، صار لي 20 سنة تقريباً بالمصلحة، صار لي فاتح أنا لحالي هون شي 7 سنين، والحمد لله بهالأزمة بعدنا واقفين على جرينا والحمد لله، ومن حي نحن المغتربين لأنه هن عم يشجعونا لنضلوا فينا على جرينا. يوم ما لنعمل عبام الكنافة الجوز، هي أكلة جنوبية بالتحديد وكتير مرغوبة عنا، وخاصة نحنا على المرفع والسيان هي هذه نشتغلها عطول. كانوا أهلنا وجدودنا كانوا هن يرشوا الكنافة ويلفوا ويشوها ويقطروها ويعملوا سودي كل دست هالقد منشان السيان. الجوز نحط له السكر، من بعد السكر الزهر، نخلطهم مزهر للطعم أكيد، والسكر
0: عامل
1: لك تطلع الحشوه بقلبك. يلا مدى تقريبا شي ربع
3: ساعه، وهيدا بنعير
1: لربع ساعه تقريبا. رح اسبقك من تقع على الغدا هيك بنخليها.
3: اوكي
1: خذ وقتك واعملها على
3: ذوقك. على راسي على راسي. اهلا وسهلا فيك.
1: زيت القوة سفشته؟
3: أبداً.
4: وزيت الحرارة.
5: بعدنا بكوكبة المباركة هون على هالتلة، ولما المسيح كان بزيارة لقرايبينه بهالضيعة عطش فضرب عصا بالأرض وتفجر هالنبع. هون الناس بتشرب من النبع اللي ما بينضب، نبع الحياة، بتصلي وبتطلب وبتنال النعم.
0: هيدا الايكو سيستم عم شوفه قدامنا هو من اهم ايكو سيستم بلبنان. هن بيقدروا يكونوا هولي نباتات بنسميهم سيمي اكواتيك، بيعيشوا بالماء او حد الماء. اهمهم هن القرة والجرجير. في عنا هيدا النبتة اللي هي النعنع البري المنتا، واهم شيء كمان في عنا الكاركس اللي بنسميها نعس اللي هي بتدلنا على الماء. بس اكتر نبتة هون مهمة هي التيفا او الكاتل. هيدا اذا بتفركوا هيك بتيروا البذرات تبعها. هيدا نبته كتير مهمه، فيها طعم الحيوانات، طعم العصافير، فيها طهر المي. هيدا النبته لوحدها بتستاهل حلقات، حتى قبل كانوا منا يعملوا ورق نكتب عليه مثل البابيروس. هيدا النبته وهيدا الايكو سيستم بيستاهلوا كتير نحميهم. هول كتير عم بيصيروا نادرين بلبنان، وواجباتنا نحميهم ونوعي عنهم.
1: أنا ما بدي أشوف حالي، ما بدك تشوف حالك، ما بدي خبره أنه أحلى ضيعة بلبنان، لا، ما بدنا نجي نخبر نقول أنه إيه شو عملته وتقول أنت وبلديتك عملته كتير، بس هو علم، هو درس لكل بلدية أنه في واحد يعمل شغل.
4: أكيد في واحد يعمل شغل، أنا بدي وجه نداء لكل بلديات، لكل رؤساء بلديات لبنان، ما تنطروا البلد يزبط، كل واحد يزبط ضيعته، كل واحد يعتبر ضيعته لبنان، ويعمل مشاريع لضيعته. ولبنان هو مجموعة لوحة كبيرة بازل، وقت كل واحد يزبط ضيعته ونركب البازل على بعضهم رح يزبط البلد.
1: أكثر من 25 مشروع عملتهم بسبع سنين.
4: أكثر من 25 مشروع مش عملتهم، عملناهم كمجلس بلدي وأهالي الضيعة ساعدونا لأنه كانوا متجاوبين معنا. المشروع رقم 25 يعني حيدشن بتشرين الأول، يلي هو طاقة شمسية وكلورينيشن لكل مية الشرب بالضيعة. نقدر يكون عنا استقلالية مثل ما عملنا 0% waste، مثل ما عملنا طاقة شمسية للشوارع، رح يكون في عنا طاقة شمسية لمية الشرب، ورح نقدر يكون عنا استقلالية بغض النظر إذا انقطعت مية الدولة أما إجت مية الدولة. كل رؤساء البلديات، كل بلديات لازم تعمل
1: مع دولة مكسورة الإمكانيات من إجت
4: كل شيء عم نقدر نموله من برا donation.
1: أكلات تقليدية قديمة علمتكم إياهن أمكم أو ستكم؟
6: إيه.
1: شو رح نأكل اليوم؟
6: رح ناكل اليوم ورق عريش قاطع، عجة شومر، عجة كوسا، فتوش، سمبوسي، راس بقورمة ولبنة، حمص بطحينة، سلطة الراهب، شومر بعدس، هيك اللحمة.
1: شو أكتر طبخة أو أكلة معروفة بالضيعة؟
6: عنا هون بالضيعة شومر بعدس جميلان كتير بيعملوها بالمواسم،
1: يعني عم نشتغل على الموسم.
6: على الموسم
1: ما بينكب شيء، كل شيء موجود، بنعمل طبخة بنحط لها شوية نفس وبتطلع.
6: أوكي.
1: هيدي لفتت نظري وشكلها حلو.
6: أي شو مر بعدس، هيدي العجة العجة بنعملها بالموسمة كمان، هلا صرنا عم نبتكر لأنه مش موجودة على طول، عم نحط شوي بالفريزر لحتى نكون up to date وعلى طول يكون في الطلب عليها. يعني
1: بتطلعوا فيها بتقولوا يمكن ناشف شوي وبعدين بيطلع جوسي ناس من جوا والحامض من جوا
6: وطحين شوفان
1: روعة.
6: اي وهيدي الكوسة مع جزر كمان مع اكيد بهاراتها
1: اف اف اف هنا.
6: وهيدي كتير جوسي
1: ابطال كمان. لان عملوا كل اكل بلا بصر وبلا توم وطالع فيه طعمة
6: اكيد.
1: هون
6: هيدا ورق عريش قاطع
1: شو طيب واو الحموضة عرفت تاكل معي شو حلوة شو حلوة شو حلوة من برا ملا قرشة من جوا مش معقول لمعتها مش معقول طعمتها لقطين لحمة ما في بالآخر شو هالطعمة؟ لك في أهم من أكل لبناني ما في أهم من أكل لبناني ما حدا يخبرني شيء بدأ عرق أكيد قاعدة بدأ عرق الأكل اللبناني بدأ عرق أكل اللبناني والعرق شغلة كتير مهمة على بعضهم تعرفوا كل الأكل لبنان بس لفريك لبنان اللبناني ما عنده رز بس اللبناني عنده قمح اللبناني عنده قمح عرف يستفيد منه ويقطفه أخضر قبل ما يصفر قبل ما يتحمص قبل ما ينشف وعملنا الفريكة. الفريكة هي قمح أخضر محمص ومدخن أول ما تحطوه بقلب مرقة اللحمة أو الدجاج بيسحب كل هالماء بتصير بقلبه بصير يفقع تحت السنين الرز ما بيشرب الباستا ما بتشرب بس الفريكة بتشرب هالقمحات الغير شكل بيغزوا بيقولوا أنه فيهم غذاء او نوترينس 7 مرات اكثر من الكيلو ونحن مش قابضينه جد الفريكه بلديه وطنيه لازم كلنا ناكل فريكه ونشجع اولادنا على الفريكه وصرت نعمل صح مع اللحمه او ماي جاد بتصير تكسر تصير تفقع تحت السنين تعمل بارتي بتصير ترقص تحت السنين تحت السنين طعمي من هون طعمي من هون، وكاس عرق وكاس الجامعة وكاس البلد وكاس الجنوب وكاس كوكب.
6: نحن ستات بكوكبة نعمل حلويات، كل حدا بيعمل نوع معين، اشياء صيامية واشياء فيها سمنة وكتير طيبة، بنعملها من محبتنا ومن قلبنا لحتى نضيف كل الضيوف اللي بيجوا لعنا. اهلا وسهلا فيكم بضيعتنا كوكبة.
1: شو بدنا ندوق تندوق، شو بدنا ندوق تندوق من الصبح، وكل شيء لطن طيبين وكل شيء لطن طيبين، الكرم الاكل الطيب العاد الحلوه، بس بالاخر لازم ندوق الكنافه وكثير اشياء ثانيه كمان، الجوز من جوا شربين، ان كان القطر ان كان السمنه قرشه مطبوخه مظبوط فليكي ما بتعلق. اوه طعم سبه طيب. اف لا لا هي اخذها معي، هي اخذها معي للطريق، ومن هون منروح سويقة على الضيعة اللي بعدها اللي تأخرنا عليهم ساعة. طب عيب، حضرت المدام القهوة. عيب عيب على الواقف، ما في مني ما في أطيب مني.
7: وين الشباب؟
1: بشكريك شباب البقوي، بيشربوا حليب وكورنفليكس ما بيشربوا قهوة. باي مدام.
4: باي باي باي.